هذا هو منصور، عم الحاكم والأميرة ليلى، حامي القلعة وحارسها الأمين، صواني الوجه كحجارتها، وفولاذي الإرادة كحراب حماتها.

0: وهذا بدر يزعم أنه تاجر حرير، وبينه وبين تجارة الحرير لهجة الرجال، في ثيابه غبار المعارك، وفي صوته نبرة الأبطال. ما جاء يطلب بدر؟ ما هي أهدافه؟
1: هون المطرح يلي بابه بدل مسكر ما بيفتح.
2: مينك انت؟
1: انا بدر، بيع بتاجر بالحراير، بغزو التاريخ ومصاير.
3: وهاللي معك مين بيكونوا؟
1: رفيقي فارس، خي صقر، وهود رجالي اللي ما بيخونوا مثل الدرع بيحمو الصدر.
3: ما عرفنا من وينك جاي، يمكن واقع من شي قصر، يما من اخر شي حكاية.
1: جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بيتخبى النسر من هدير الزوابع.
3: مين بتعرف بقلعتنا؟
1: أميرتكم.
2: أميرتنا
3: تعرفها من قبل هلأ؟
1: قصتها بكل المطارح، وبسمع أنه برجة معلق وبالسما فوق الجوانح.
3: أنا الأميرة اللي قبالك، قولي اللي خاطر عبالك.
1: أنا عارف أنك أنت واسمك ليلى، وبزمان الماضي سفرتي، واليوم رجعتي من السفر. جاي أحضر يوم رجوعك وأهديك من بلادي هدي مشغولي بإيدين القمر.
2: نحن ما بنقبل هدايا، يمكن هاي دي ضربة حجر.
1: ما تخافوا منها، ما فيها من أسرار الزوايا.
3: وغير الهدية، شو عندك من أخبار؟ من أسرار بعدك مش حكيها؟
1: عم يحكوا الناس بقصتكن.
3: شو قالوا؟
1: حاكم قلعتكن ما بيطلع من خلف ستار، قاعد وحده مع أفكاره، جايب له معي هدية بقدر وصل له هي. طلب لي منه إن كان بيقبل يستقبلني بهالسهرية.
2: ضلك ناطر، رايح أسأل.

0: بيشكرك يا بدر حكمنا وبيعتذر يستقبلك عنا.
1: هيدي الضيافة وين يا منصور مجد الأمارة وقيمة الإنسان؟ لو كان عندك بعد 10 قصور تنسى الضيافة الخلقة بلبنان.
2: لو في كرامة بقلبك وإحساس ما كنت ناطر عدروب الناس. كمل طريقك هالأرض فيها
1: العاد كل رجال تحميها، مش برج واطي وحجرتين صغار نشقوا تيحموكن من الزوار. قال المثل إن كان خلقك طال دق البواب بتعرف الأبطال. لا تخاف يا منصور من تجار ما زال درعك كونتين حجار.
2: هوهو يا منكلها بالرجعة يما منكلها على الباب، وبين الرجعة والقلعة من الدلفل تحت المزرق.

0: سوا.
1: شوف يا صاحبي، مش رح نجي على الأرض مش وراين، وهالكاس مرة منشرب مش مرتين. يمكن الحاكم وهم يما شي جبان مسكر عحاله خلف هالحيطان.
2: جرجرتنا من السهل للغابات، وفرجيتنا من بعيد أعلى قصور، لعت فينا ناكل العنبات، ولعت قادر تقتل النطور.
1: نحنا ما جينا نبيع خيطان وحرير، منموت شو بهم، خلينا نموت هلأ قبل ما يسكروا بتفوت، وبنص ليل افتح لنا الباب الكبير، منشوف كأنه حاكمه الرجال يما خيال وخلف منه خيال.

0: ليش بعدك يا بدر عنا؟ أبوابنا عم ينقح خيالك من حريرك؟ نحن في عنا، شو عم تغزل أنت ورجالك؟
1: جاي تودع صاحبة هالعيد، ضليت ناطر بعدني كرمالها.
2: لو كان هو حاكم القلعة الوحيد تقبر عيونه قلعته ورجالها.

وهذه هي نور إحدى بنات القلعة، أحبت صقر شقيق بدر وراحت تحاول إدخاله القلعة ليتمكن من فتح أبوابها ليلا لأخيه بدر ولرجاله الذين يطمعون بالاستيلاء عليها، فهل يتم لهم ما يريدون؟

شباك يا بدر، شباك بتروح وبتجي وبتروح مثل الحصان الشارد المجروح. شو مضيع مفتاح السر يما ناطر حدا يمر؟ بوجهك حكي، عن مين عم تسأل؟ عن صقر البعده بالقلعة. الفوتة هينة بس الرجعة بدها حلم يكون أطول. قبلك ركع أبطال عبابل الكبير وانت جاي تفتح بخيط الحرير.

0: خيط الوعد بيناتنا رح ينقطع. لا تعتبي اللي صار بده يصير. بيني وبينك وقفي كلمة مصير. وخي صقر وين صار؟ وين ما رجع؟
1: خيك وقع بإيد هالحراس ورح نعدمه يا بدر عند الصبح بساحة القلعة قبال كل الناس.
0: بين خيي والصبح واقف رمح.
1: شايفي مصيرك صار بحالة خطر.
0: عند الخطر منصير نتحدى القدر.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: انتوا برفقة راديو كوكب.

0: ولعيونك أنا عم غني.
1: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح نحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
3: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حالياً على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر الوجاه، البيت المعمر عالصخر الوجاه ما يخوف صحابه كتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

قولوا لي الحقايق لا تكذبوا عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذبوا عليا

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معك خي جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطة نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانة والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: انا بيتي واسع ممكن اجر. إيه؟ أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلتيلي من الاول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وانا كمان عم يسألوني، بس ما بدي اجر من مكان.
0: إيه؟
1: مادموزيل انا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: إلك انت؟
1: انا وحدي لا قدامي ولا وراي، بظهر من الصبح انجا ارجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي انا.
3: طيب بس بدي اسأل اختي بالاول، على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
1: شكرا يا مازن، مع السلامة.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
1: درويش.
0: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
0: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش انا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
0: بعدين انا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، انا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، انا بيني بك اشياء.
0: طيب باردون، بس بدي اسالك ليه بدك تستاجر اوضه؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر اخر مدي صار يتضايق فيي.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
4: لحظه ست ملحم، كنت كفيت درز هالقطعه اللي بايدي بس.
5: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: والله مشوار متعب.
4: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقيه الموديل.
5: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقيه الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
5: الله
3: يسلمك. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
5: ايه طيب عيني.
4: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
5: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخه وجيت. شو بقى شي لحالي ارسلها. انا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف.
5: شوف تنشوف حلو.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كثير.
5: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
5: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
5: منيح لك يعني. الله تكرنا على الله. قومي اعملي معروف وخذي لي قيس. طيب شو انا عندي بلجيه مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجيه بيسوى بلجيه، هيدا ذوق.
4: ست ملحم.
5: نعم.
4: انا عندي تبع على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
5: قصدك هيك؟ عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياس يا ماما. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
4: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفرح.
5: اوكي.
1: نهارك سعيد.
4: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
4: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
4: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش بدك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
4: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشب فرجك على الاوضه.
1: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضلي. كثير منيحه.
3: هاي خلصنا.
5: يسلموا دقيقتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
5: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتوا تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ وبصير المستاجر يفوت ليا من برا.
5: الى باب خير. ايه اذا كان هيك معلش كثير منيح.
3: تصوري هو فايت ظهر من هون لك.
4: يظهر الاوضه عجبته كنجوى. اتفقي معه للعم.
1: اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
5: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
1: متأسف يا اختي، هالتهمة مش اللي انا غلط.
5: لا يا خي، انا ما بيني شي عدم المؤاخذة، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل افتيح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضة؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سمحة نفس.
5: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة على النار وبصر شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
1: حضركم.
5: بكرة تفصلين كتير مش هاي؟
3: تكرم عيني. الله يسلمك. تبقي تعي سلينا.
5: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
1: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
4: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
1: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البورة دي.
4: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
1: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
4: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الاوضه ومش رح نختلف على الاجار.
1: وانا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
1: بالحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
4: وهي انا فايت حضر الغدا.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
5: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: افش مين؟ يلا رجعي عبك بي تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
5: ايه؟ اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالأيام غير هك الأيام، تعرف بدك تجيب لي صيغه تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل شاي تعمل.
2: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهجسوش الا بالغربله بس.
5: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجه المعطره؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه.
2: عم قلت لك روح يا حمي، اخذتك عن شغلك ما بدناش. روح.
5: لطيف شو صاير عينك ضايقه؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليره بدي سدد لحسابها القديم الخياط.
2: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه. ايه؟ خاطرك.
5: سلم خاطرك.
2: أنت أرجيب المصريات ايه لا ما عندي شرح يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
6: ايه
2: وبيفضل معك
6: ولك يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من الخياطه؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
0: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
7: مرحبا.
0: مرحبتين. اهلا وسهلا.
7: شو عم تعمل هون؟
0: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
7: مين مأجرك اياها؟
0: الخياطات اللي شو
7: وقديش مأجرينك اياها؟
0: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
7: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
0: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
7: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار. اعطيني اياها تشوف هيك.
0: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
7: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
0: طيب اسالوا للخياطات.
7: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
0: الله لا يعطيك عافيه خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
6: اسم الله عليك يا خزن العين ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا عشره عمر نحن وياها.
6: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس. هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
8: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
5: ايش
6: خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بدفع. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
7: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك. يعطيكم العيشة.
8: ايه زيدك عافية يا منصور.
3: تفضل.
7: لا شكرا مش مطول. سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك. مين يعني شركتك بالملك؟
7: انت واختي. ليش في غيركم شريكي بالملك؟ نايم معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني بقدر أعرف؟ بسند الأجار البيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً. طلعت عليها الشرط؟
8: مظبوط عم منصور بس نحن سكننا بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
7: لا أسمحيلي هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
6: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار شوفي يا شو صار
7: كتير يا ست الملحي. أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحتهم الأوضة.
6: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
7: لا مضيق علي كتير إيه ست الملحي. مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
6: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
8: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
7: إيه هك وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إيه يعمله.
8: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
8: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
6: بسيطة يا تانت بسيطة. أنا عندي رأي إذا كانكم شفقانين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين. إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
6: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز يعني بجوز يتمنى او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
8: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
9: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين هالأهمية الكبيرة؟
6: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
9: تكرمه.
6: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
0: كي ابو ملحين الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
7: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
0: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
7: الله هلا اقولك يا درويش خلينا
8: بدك شو عمي ابو ملحين.
0: هيدي وحدة من الخي أبو ملحم.
7: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
0: هي ما هي الخي أبو ملحم إلا إيه الله يخليك إلا
8: أنا طالعة على البيت عمي أبو ملحم، بتحب وصل لها شي معي لست أم ملحم؟
7: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة أنت وأختك؟
8: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
7: والله أنتم بتستاهلوا كل خير وسعادة يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
8: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
7: مع السلامه.
0: الا قبل
7: ولك روح
0: على
7: درويش
0: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت تدلع لما كنت تدلع يا ابله لك روح هذا كم معروف.
7: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
0: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت لك من التم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
7: وصلت اللقمة للتم؟
0: ايه
7: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة. يا
0: لا لا ما بدي العوسة، العوسة بدي
10: فنجين قهوة مستعجلة درويش.
0: نعم قول ما لقط عنا حديثك كل النور
10: وشي هيدا؟
7: روح عم تروح
10: المروي يا جاك.
7: شو؟
10: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
7: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
10: وبدي بيع كل شي بين ملوك وفصيل افر من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
7: كروك ليش كمنصور؟
10: ليش شو بعدي بملكوا انا لهالبيت اخي ابو ملحي؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
7: تقصد هذا حسان مش هيك؟
10: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضة، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
7: ليش بدك تشيله من الاوضه كمنصور؟
10: كيف ليش خيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
0: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
10: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
7: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بش كلمه بزعل منك.
10: أخ
0: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
7: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
0: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
10: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
0: كم نصب التفاح وخوخ. بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
10: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
7: ولو كمنصور ولو الزلمي عم بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش خيبي.
10: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
7: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
10: واذا من ضمن الاجار؟
7: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك خيبه ملحم خاطركم.
10: اخ ملكي رزقي وابنش اتصرف فيه مثل ما بدي.
7: طول بالك.
10: خلص الا ما بيعوا هجمه كل هالدنيا.
0: طارق اي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مشروع حتى تلكيهم؟
7: شو رأيك انت التاني؟
11: ايه بكرة بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم، انت أبعهم واحرقهم.
7: تعرف
11: شو؟
7: زكي.
11: ايه أمي توحمت على واحد زكي.
7: سبحان اللي خلقك.

0: عيني يا عيني، يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنيني كيف صارت حلوة هاي؟
1: الله يعافيك يا ست ميرفي.
0: ألف دقيقة،
1: أنا وعدته للصبايا
0: إيه؟
1: بدي حولهم هجنيني لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
0: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
1: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
0: يا سلام يا سلام، شو إنك إيه جميل ابن حليل. صدق بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي أقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك أجار الأوضة تكره.
1: يا حصلت عليهم هني، ليش أخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما أخذوا مني ولا قرش.
0: لو بتشوفوا لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقب الأرض وينصب.
2: صحيح؟
0: ايه وحياتكم، هلا أنا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت دقيقة.
2: مين لعم حسان؟
1: الله معك يا بنتي.
2: أهلين.
1: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضي. اول زياره عربون محبه وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
1: مطولين كثير لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل. ارتاح عم حسان.
1: ايه
3: تفضل.
1: تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
0: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
1: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
1: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
0: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب هيك.
1: خير ان شاء الله.
3: هاي البوسطجي من زمان ما تلصبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين
0: اهلين.
4: مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك.
4: شكرا.
2: أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: أكيد. مين في إلا غيره بالبرازيل؟
0: ليش أنتوا عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
0: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
0: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طنط، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبير
3: شفتي ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طنط؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
0: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتابت ما بيقولوا.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
1: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوينه تكرم عينك لسوف بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله.
4: خاطركم.
0: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتح له لك.
1: وشو شنو يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتح له ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بدك شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لك وانا جوا ناطره.
2: الله معك يا ابو ملحن.
0: اهلا. الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: معلكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا هون؟
2: تكرم عينك. انا بدي خدمة لك خي ابو ملحن.
0: لا يا اخي لا. عادش بترابه كل شي بحسابه. تقبض عجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست ملحن ما عليك. ما تخافي. ما بخلي لا جنينة تغار من جنينة ولا جنينة تغار من جنينة.
0: على كل حال تعتال شم البركي. أنا بكرة بساعدك.
1: حق أطمني. إن شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست ملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول احنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث.
2: ايه صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ البقال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا.
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف نشمت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكر كملح من عوم؟
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه. بس هديك اضرب. هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي شايت صار بخيالي.
2: يا ستي ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت. ساعتها دب الهامبر كابو وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
0: خلص.
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وهديك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لشو بده عيش؟
0: قولتك
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداوك ابو ملحي؟ مين بيعرف بجوز يعني. اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه بالحي.
0: ايه صحيح
2: معك حق. صحيح ست ملحي هذا حظه بالحي. يلا تأمرني بشي غيره خي ابو ملحي.
0: شرب في جلقاوة لنقل.
2: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكرة الصبح بروح تساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف ان شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: بس ستيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خلاصري وهلو ما
0: جرى. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك خي منصور؟ هيك
4: احلى. ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
3: اه ما شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش. ها؟ ها هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على ظهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا حويلي ورا حويلي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجار.
3: هلا يا زلمة انت ايه ليه بلا ذوق بالمرة؟ ايه ليه؟
5: كيف؟ انا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق، انت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب الي؟ ايه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك اياه هون.
3: لك اذا كان هني بلا ذوق انت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني يلي عم يبعثوا لي مكتيب؟
5: لك روح يا ما قالش ليك تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمه الله يخليك، بس لك ايدك كلمه، خليني اقول لك كلمه. ايه الله يخليك
5: قول له هالكلمه. يلا
3: هلا انت ما طالع لعند نجوى الخياطه لفوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقول لها لنجوى او لاختها يكتبوا لي مكتوب جيب لي اياه انت معك. شفت كيف بيعمل البوصجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني عم يا غم. لو بشرفك. ايه انت هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوصجي. ايه له الحق تصير هيدا بوصجي. هيدا بوصجي. ايه
4: شفت ملا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني، مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم، بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزنايبة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى ابقى زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجناين جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني رح ضلني ناحي رفيق أنت وهالبنات، مش هخليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا، بترجيك بترجيك خي منصور، ناحي رفيق أنا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلد، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدك تأجروا لغيرهم.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان، انتبه. لك
1: طيب، انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه،
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراه؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابه؟
1: لا يا خي، انا ما باخد سمسره ولا بحياتي اشتغلت بالسمسره. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينه تدبر له شغله؟
2: جنينه؟ ايه، ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينه. خي منجيب متمن، منجيب خبره، يجي خبير ويتمم.
1: يا عمي يا حي خيب وملحي،
4: ولا شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعه؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنا هالبيت، شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري؟
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكله فايت ظاهر على الاوضه بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لمن بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لو يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك
2: الي انا. شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 ألف ليرة.
2: بحياة الله يا حبيبي. لا والله مخمن وعليك الدليل. يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها؟ انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا
4: يا خي. انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف. بس وين عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر؟
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي
1: يا سيدي. ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة تلحقها.
2: ايه طيب، لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيبه من الحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكان اخي حسان، انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بدو يشتري البيت.
0: وينو هزبون؟ مينو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطلع صوبة.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300 ألف ما بيسوى.
0: 300 ألف؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على مصروف.
0: وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي على قلت لك الإعلان عندي إيه؟ شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم نفعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سنسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك روح حل عني روح.
0: إيه؟ كلكم ضدي؟ كلكم ضدي؟ أنا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم منيح هيك؟
0: يا حسان
1: سلم زمان حيدك.
0: حسان دك يا عمي شو بيك لك يومين جاي
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بده يطلبوا فلوس.
0: حلو حضرة جنابك أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك مش بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش انت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400 ألف
0: يا خيي. اتفقنا 400 ألف بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو لقيت انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: روح زبلي فنجان قهوة حجب بقى حالي.
1: ايه؟ حاضر هاي فنجان قهوة بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار
2: معكم. وكثير انا فخور فيكم.
3: اهلا وسهلا. وفيك
2: اهلا فيك عم
4: علم الف دقيقة
2: اسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكذا يا عم الملح ما عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
4: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هايك والعقد بين عينيك ولا وشو في بالدنيا نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي
4: ايه
0: ليلح افرج وشي
4: ايه
0: ليلح انبسط الا ما تم بيعة هالبيع انفرج بحالي ساعتها. يعني وينو حسان قال لي جايب لي شرة وينو؟
2: الشرة موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: نعم نجوى وماجدة.
5: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400 ألف بكره الصبح بتسجلوا البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو؟ انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقة انا اسمي احسان.
4: احسان؟
2: احسان؟ وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتو متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروة ضخمة.
0: شو؟
4: صاحب ثروة ضخمة؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جاي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
5: صحيح.
6: شو
3: عم اقول انا؟
6: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
6: اوه
4: اياها المفاجاه.
6: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
4: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
4: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحم بتذكر الحكاية اللي حكيت لك يا عم خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
6: بتذكر بتذكرها منيح القصة.
4: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
6: أنت
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو
4: ملحم.
2: بناتي أنا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
2: إيه نعم. إيه يا ماجدة وإيه يا نجوى، أنتو بناتي. مسكينة أمكم، بقيت اتحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. أنا صحيح ظلمتكم لكن أنتو رحمتوني. أنا كرهتكم انتو حبيتوني، انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا حتى سمعت هالكلمة الحلوة من تمكن.
4: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطم الأوضة.
6: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حدا، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
6: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

وشبنيات تعقد صنارة وتعود تغزل عتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلوة

يش فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيد

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

0: الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء.
5: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة، وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها على اجرين بي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان، يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر الدسيه احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة، يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع، يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم، من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها. هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وأنت أكبر شاهدة لمشروع الفدا؟ بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن أولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم تماما مثل الوردة عن بعيد، شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: لا يجاوب.
1: الو بيت الاستاذ سالم؟ نعم الاستاذ سالم. نعم مش موجود. نعم عنده محاضره بلندن، مضطر يغيب جمعه زمان. اي نعم. مين معي؟ اهلين، معك سكرتير الخاص ومدبر المنزل ورئيس الخدمه ومدير اعماله الارضيه وقريبا موعود ببوست جديد. نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس انا ما بحب. شو العالم له؟ المعجب بالاستاذ بده يحكي معه كانه الاستاذ فضيله. لك يا ابني اذا انا مش فضيلك بدك الاستاذ يفضالك. يا الو يا ابني انت ما بتفهم عربي؟ عامل لك الاستاذ بلندن. تعرف انك ويح؟ شو الويحة هيدي؟ اللي بده رابه بلندن عايزه ضروري. يا ليالي علينا. ولك انت ما بتفهم يا مرد؟ احترامي استاذ. لا استاذ مش حضرتك، هيدا واحد تاني عم بتلفن بده يحكي مع حضرتك. هونيكي معجب مزعج. ما تخزني استاذ. لا طبعا عم عامل معجبين بكل احترام. كيف لندن استاذ؟ نحن كتير منيح، كل شيء هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك. ليال عم تنظف اوضة حضرتك، هلا عم تعمل هوفر للموكات. اسمع استاذ. ليال مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري، انا نظفته شخصيا. والجنينه نعمان عم يهتم بجنينه، هلا عم بقص الجازون. ها اسمع استاذ. نعمان شفت استاذ قصدي سمعت؟ اي متى مشرفتنا من غير شر؟ انا رح تأجي الجمعة بعد؟ يعني بعد جمعتين؟ ما تتأخر علينا استاذ، البيت فاضي بلاك. ما تعتنهم، كل شيء تمام. الله معك الله معك. يا ليال.
2: نعم مسيو ادم.
1: شو هالغبرة هيدي؟ ليه بعدنا نظفتي هون؟
2: عم نظف الاوض مسيو ادم، انت قلت لي.
1: حضرتك
2: حضرتك قلت لي
1: تركي الاوض وتعال نظفي هون على السريع.
2: ليه مسيو ادم؟
1: بدي نام لان وبس اوعى بتكفي الاوض بعدين ما خصك. ليه؟
2: حاضر.
1: يا نعمان هالمرة وقف قص، بدي نام. اتصل استاذ سالي من لندن عم يطمن اذا عم تطيعوا اوامري. حمل ضميري وقلت له ايه، مع انه مش كتير راضي على شغلكم انت وعمك. شدوا لي حالكم شوي، بدي ارجع الاستاذ ولاقي البيت عميل مع لمع.
2: حاضر. عم بقلب

0: شو تقيل هلكني. الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامة سالم تنخلص من أوامر واسميك. قل شو تقيل.
1: عن مين عم تحكي؟
0: طاولة تقيل.
1: طاولة تقيل؟
0: صوفة المراية راسي تقيل صار له من عبكرة الهيئة بدي أجرب.
1: ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ.
0: حاضر. حاسة ما طلع لي ولا مسكر من هالغراض. فاز تقيل استاذ. ألو جيجي حياتي.
2: فل؟
0: ايه فاتن دفي سينام. من وين عم تحكينا حياتي؟
2: من هون على الشباك.
0: بلا مزح حياتي من وين؟
2: وحياتك من هون عربشت على الأسطر مثل العادة.
0: كيف ما قدر فك الأسطر؟
2: وأنا بعد سنجري ركب غيره.
0: ما بصدي.
2: سكر الخط لا تصدق.
0: سكرته.
2: وهلأ شو من وين عم بحكيكي على الشباك ولا لا؟
0: مزبوط.
2: ليلو اشتقتلك.
0: جيجي حياتي عن جد انت هون.
2: وإذا ما رح تساعديني رح بطل هون رح صير تحت.
0: كيف خطرت وجيت؟
2: مش فرقان معي إن شاء الله يكون في بنات غابات الأمازون ما عندي مشكلة أقطعه لأوصل لك إذا قدرت أقطعه.
0: بركي وعي آدم.
2: لا آدم والغير آدم بيقدر يمنعني شوفك. ما بكفي ما بخليك تظهر من البيت كمان منعني إجي لعندك أفشر برعبته بسكر باب فوت من الشباك بفك القصر بركب غيره. هيدا أدخل مع دعسات عدم بتهربش بعد سنجري بالسر ركب بدل قصر ثلاثة على كل شباك صار في قصر.
0: ليش ثلاثة؟
2: بعدين بتعرف.
0: بس ما أول لك الكلاب.
2: صرت صحبة أنا وياهم بحبوني. الكلاب حبوني وآدم لا. هن اجوا ليعووا بس انا قلت لهم بليز اجوها كرمالي عووا بعدين قالوا لي اوكي كرمالك رح ناجلها. شفتي خدموني فيها.
0: عربشت فوق البوابه؟
2: شوفي لي بنطلوني مغزوق؟
0: لا
2: فاذا لا
0: عم من عمان فتح لك البوابه.
2: الله يوجه له الخير هو اللي سهل المرور.
0: يا الله حياتي انا كثير مبسوطه فيك صار لك زمان ما عربشت. قصدي ما جيت لعندي.
2: ما انا دقيت لك من خمس دقائق رد علي حضرته عملت حالي معجب بدي احكي للاستاذ سالم. ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فل.
0: بس هلا بيوعه.
2: ويوعه مش فرقانه معي اليوم مش قاشي حدا غيرك. لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت خصوص اليوم.
0: ليه؟
2: بعدين بتعرفي ليال انت بدك تتركي لها الشغل بقى.
0: ليش الشغل مش عيب؟
2: ما حدا قال عيب بس بدي اشوفك على راحتي ما بقى احمل بهدل ولا انت. بعدين انت مش لازم تكوني خادمه انت اميره لازم تنخدمي.
0: انا ما فيي اترك هالبيت بسهوله. هيدا البيت اللي ربيت فيه من انا وصغيره بقى انا بجي من المدرسه لنطفه. هيدا بيتي ما رح اتركه الا لما اروح على بيت جوزي. ضروري تذكرك انه انا يتيمه لا بي ولا ام.
2: ما تقولي يتيمه انا امك وبيك واختك. لا شو اختك انا خيك. لا شو خيك انا حبيبي.
0: هيدا الواقع انا يتيمه.
2: بس هيدا مش مطرح.
0: هل قد بيقدر عم من عمان كتر خيره ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي ما تركني ولا دقيقه. بجي انا بتركه هيك.
2: روقي ما تزعلي ما بدي شيء على كلك مزاجك خصوص اليوم. تفضلي حياتي.
0: شو حلوة هي إلي؟
2: لا جيبة لتشوفيها بس أكيد لإلك عقبال المي حياتي.
0: شو المناسبة؟
2: بعدين بتعرفي بتتذكري إني قلت لك عم بكتب لك قصيدة؟
0: صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت.
2: خلصت وبعد ما خلصت لحنتها وراح أهديك إياها كلاما ولحنا اليوم وهلا.
0: شو المناسبة؟
2: بعدين بتعرفي شباب تفضلوا.
0: أي شباب من وين بدهم يتفضلوا؟
2: ما قلت لك ركبت على كل شباك قصدر؟
0: بلا
3: مرحبا.
2: شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟
3: جاهزين.

0: هيدا؟ شو هالفوضى هيدي؟
1: شباب انزلوا على السريع اسرع.
0: مين عم يعمل هالضجه بال
2: شو سيد روميو هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ دير الست جوليات مش فاضيه، بدها تسمع اغاني الحب. يلا شلونك لشوف؟
1: مش ادم ما بسمح لك، انت عم تحكي مع حبيبتي.
2: انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه، كيف فتت؟
1: مثل العاده.
2: كيف انا فكيت القصر؟
1: وانا بعد سنجري ركب غيره.
2: هذا صار لازم اطلب الشرطه.
3: مش ادم بليز لا.
2: ما حدا يتدخل على شغلك.
1: لشو الشرطه منحلها حبيا؟
2: ما رح تتربى الا هيك.
1: مش حلو نعمل بلبله بالحي، مش منيحه بحق الاستاذ سالم.
2: مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر.
1: اليوم في مناسبه حلوه، مش حلو اقضيها بالنظاره.
2: مناسبه شو؟
1: بعدين بتعرف.
3: خلص هيدي اخر مره وعد.
2: ولا يمكن، كل مره بتقولوا هيدي اخر مره. الو الو
1: استاذ، في هيدي وقت منك.
2: مني انا؟
1: اي نعم.
2: بجوز الخط مشغول بس وعيتوني من النوم وانا بوها مفقوس.
1: وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شيء. وما بقى تنفيس.
2: قولك ممكن بعد يوقع مني شيء؟
1: ما بعتقد.
2: تأكد
1: في هيدي وما بقى في غيرها.
2: هالمرة رح مرة ما رح اتصل بالشرطة لأنه في مناسبة. مثل ما قلت
3: مناسبة شو؟
1: بعدين بتعرفي.
2: بس بتمنى أنه ما بقى تنعاد.
3: خلص وعد.
2: إلا إذا وقع مني شيء. بدي استأذنك خمس دقايق واستعير منك ليال، بدي تكويلي الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بترك يكون البيت إلكم. منيح؟
1: عظيم.
3: أخلاك ليش ما انتبهنا من زمان انه بوقع اغراضه؟
1: اكتشاف حلو بس مكلف شوي
3: ومؤخر شوي.
2: فضل السجيش يقعد ليش واقف؟ ليال بس تخلصي كوي شوف الاستاذ شو بيشرب.
3: راجع
1: ما طولي كوية من الافعيد.
3: ليش عادة كيف كوية فكرك؟
4: شو شباب كل شي تمام؟
1: ايه مال هيئة.
5: عرف الاستاذ بس شباب تحت ناطرين لك تحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى.
1: ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم ادم. قال له ما يعتلوا هم، هيدا مش اول ولا اخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير.
5: عراس استاذ يعني بمروا عليك الجمعة الجاية؟
1: لا انا بمروا عليكم على المستشفى.
5: عراس استاذ
4: وين جيت؟
5: عراس استاذ
4: وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟
1: منو؟
4: مش نادي تبعكم؟
1: عمو نعمان؟
4: الزفت
1: نعمان الزفت.
4: ترم حالك عم تحكي عن عم حبيبتي.
1: مين مكان يكون؟ بدي ضعف ضعيف.
4: يا اخي شو صار؟
1: وين الاستاذ سالي؟
4: سافر.
1: وين ادم؟
4: دخيلك مثل هي عم ياكل جاكيت.
1: هيدا جنيناتي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، ظبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجل زلايم ومنعلن.
4: يا اخي شو صار؟
1: صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لكلابه، بيرجع كل يوم بفلطن وبيروحوا بيعملوا عملطن عندي بجنينة، وقدام الباب.
4: شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم.
1: ما حضرته معودن هيك، معلمن على الطريق كيفية، بيعرفنا انه ما بطيقه لانه ما بيحلاله. بيعرفنا انه ما بطيقه لانه ما بيحلاله قص الجازون الا وقت السياسة تبعي. بيدور لي هالمكنة على شباك الاوضة قصد لا يزعجني. طلع على لسان الشعر انا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، وقف قص بعد الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي
4: مي.
1: ايه خلص بقى طبع الكيل وصار مفروض يتربى.
4: رؤيا استاذ زمان زلم كبير، طول بالك عليه.
1: ما انا طول بالي عليه لانه كبير، بس قديه ولعي ما تعرف قديه الواحد بده يضل حامل. يوم يومين ثلاثه طب وبعدين وينه؟ وين مخبى؟ هلا بدي اياه. ايه والله والله اللي عامله عصير. انت شفته شيء؟
4: ايه انا شايفه بس انت مش شايفه.
1: كيف؟
4: ماشي عم بقول راح يمين قصدي شمال.
1: ولك ضيعتني.
4: ما هيدا المطلوب.
1: كيف؟
4: فتش عليه مظبوط؟
1: برمت جنينه زاويه زاويه وما كنت لاقيه. هداك النهار كبب لي اضطرابات بجنينتي. ايه شو؟ هودي ضمن حدوده يا حبيبي. عقاريا جنينتي عرضها 5 متر، متر 2 3 4 5، شيل اضطراباتك بعدك بحدودي ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كان جنيناتي عن جنة الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم مظبوط يا ملا؟
6: مظبوط.
1: الواحد بيعطي انذار انذارين تبقوا بعدين.
6: وبعدين
1: انبهين عليك هالشيء
6: ابدا.
1: بدك مين جاوبني؟
6: هيدا هو.
4: ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج.
1: اي درج؟
6: درج البراني.
1: لك مظبوط. هيدا شو جايك يا نعمان؟ وراك وراك.
6: انا اللي وراك يا زكي.
1: ايه والله والله لحوا على الدعسه.
6: هيها على الدعسه.
4: عمو نعمان ليه عملتك بالزلمة؟
6: بدي اتسلى يا زلمة عن ازهق كل نهار بجنيني. ضجر يا شايخ.

0: إذا شفته قال له قال تامر نويلك ويا ويله إذا بشوفه
1: مش رح تشوفه بقى صار بوستر عم تضحك إنت كمان تعبان عن الشباك ونو ادم
2: يحول فوق
1: ايش عملته معه
2: خلاص عرفنا دويل هذا
1: ايش عرفك اللي عشو عبالي ياخذ فرصه بكره
2: دويل مصاري
1: هذا داوى ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان انا ما معيش قرشي تنفتش على حجي ثاني
2: وانا بطل معي صرت طلعه 100 مره 100 وقول له هودعه منك استاذ هو يلهطه
1: بتعرف ايش باللي راح اعمل من هالاشعه ايش اسمه
2: سكانر
1: ايوه من هيدي
2: لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بضع انا وليال وحدنا
1: والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا
2: بليز ضروري نكون وحدنا
1: ولا ممكن
2: هذا مو ابي
1: واذا ادم بلين انا مش بلين هيدي بنت خيي مش بنت خيو بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا اشا شايف حلو مش مصدق انه هو يا برئيس الخادم ابي صدق في الاستاذ سلم تيتمقطع فينا ويتمجهل علينا البلي تسترو ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش وجي شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس الليسي
2: عمو العمين انتبه
1: مش فرقاني معي هيدا زلمه بلا اخلاق بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث بس لايك استركت وبحب شغله استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف
2: شو كنت عم بتقول يا نمان شو كنت عم بتقول
1: كنت هنقول عابة حاجة عابة بلا أخلاق
2: لا
1: بلا راس بجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيجن
2: كنت عم بتقول مشوية ما مشوية
1: ايه الأرض الأرض مشوية مش هيك
2: لا مش هيك كنت عم بتسب فيي
1: أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيجن
2: أكيد
1: لا مش أكيد
2: ايه تعال هون إذا ما بجيب سيرتي بكلمة واحدة ما بتشتك لسانك بشلوشه سمع شو عم لك
1: مش كتير
2: مش سمعني وليه
1: عن جد مش سامعك مش هيك بدي منك خدمة
2: ولك عين
1: بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا معي شي وقعوا منك
2: شو بدك؟
1: بتصير قادم بعد إذنك بدي فرصة بكرة
2: خير شو فيه؟
1: بدي أعمل أشي اسمها الأشعات
2: سكانر؟
1: أيوه من هايدي
2: لشو؟
1: للدانت اليمين
2: شو بها دانتك يا نمان؟
1: أشقلت؟
2: شو بها دانتك؟
1: مش هنسمع فيها منيح
2: معقول؟
1: أشقلت؟
2: عمول معقول؟
1: صفرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا
2: ورحت عند الحكيم؟
1: أشقلت؟
2: رحت عند الحكيم؟
1: إيه نعم
2: شو قال لك؟
1: أبعرش ما سمعتوش
2: ما وصف لك دواء؟
1: بقاش إلي عين إلك أشقلة لحظة تقبرم لك المنيحة
2: ما وصف لك دواء
1: وصفني من هالأشعة أش اسمها
2: سكانر
1: أيوه من هاي
2: طيب سلامتك خد فرصة بكرة
1: أشقلة
2: خد فرصة بكرة
1: كتر خيرك أباش كيف بديك فيك
2: خفف حكي علي
1: أشقلة
2: لك خفف حكي
1: منيح ليش ما تعيط
2: تتسمعني
1: أشقلة
2: ماشي خد فرصة بكرة وبلا الزودي هالشهر
1: لا كيف بلا الزودي
2: أشقلة ما في فرصة بكرة هيك الزهاب ولا زودي
1: أنا الآن شئلت أنا أبي شيك شاومة إيجين فرشيك
2: حمو نعمين بعدك هون
1: وبكرة رح ضل هون كمان فضحنا
2: حمو نعمين عايزك موضوع مهم
1: واني ليال
2: يا حي فوق عم تغير تيبة رايحين نتغدى سوا اليوم
1: إيه عيل تغير تيبة لكين
2: حمو نعمين رايحين أنا وليال وحدنا
1: والله يا عيني ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تخطبوا
2: أم بخطب
1: ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تتجوزوا
2: أم تتجوز
1: ممنوع تتجوزوا إلا ما تظهر أنت وياها وحدكم
2: بس يا عمو نعمان
1: هلا مجد بدك تتجوز البنت
2: ما هيدا الموضوع اللي بدي أحكيك فيه أنت بتعرف قديش أنا بحبها لليال بس تكون معه وين ما تروح مشان هيك بدي منك تساعدني
1: ما فيش اليوم رجع بكرة
2: بليز ضروري اليوم
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد
1: ليش متنح اليوم دخلك عملك ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد لقائنا مثل النهار شفتها لأول مرة بالسوبر ماركت كان النهار وجه خير علينا
1: عليك وحدك
2: مشان هيك بدي أعرض عليها الزواج بس ملبك
1: هلا امجد بدك تتجوز البنت
2: معلوم
1: وهي موافقه
2: اليوم بعرف بس اكيد رح توافق ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد
1: ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك اذا هي موافقه انا مش موافق
2: ليه
1: لاني مش موافق بدك تجي هيك من ليل وضحاها تاخذ مني ليال وش سايب الدنيا علمتها وربيتها وانطرتها صارت صبيه تجي انت هيك للا بلا تخدها مني الا حبيبي لا روح العب قدام باتكم
2: عمو نعمان انا مش حبلعب انا بدي اتجوز حبيبتي بليز ساعدني ما انت كنت تسهلنا الامور انت كنت تساعدنا نشوف بعضنا شو صار لك هلا
1: انا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها سمحت لك تظهر معها مش تخدها مني
2: بس انا بحبها
1: مش قدي مش قدي انا ربيتها انا اللي اندارت حياتي كرمالها الوقت اللي توفوا اهلها افلح فلاحها مش دايرتها شفتها صبيه قدي تجي انت هيك تخدها مني مين يفكر حيالك عيني بعدين انت قلت لها بحبك ضليتك 4-5 أشهر لو ما انا دعمتك وعلمتك وسجعتك بدك تحكيها كنت بعدك لهلا تحت الشباك ناطر
2: مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي اعرض عليها الزواج بليز ساعدني ما انت اللي كنت تقول لي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من الليالي
1: مزبوط
2: وانت بتعرف قديش انا بحبها وبحترمها وراح حافظ عليها بعيوني
1: بس يا ابني اهلك حكيت اهلك بالموضوع
2: بعد كل ما اجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل اعرف احكي
1: اكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيره لبي ولا ام خاصه انه هن كلاس من عائلة أرستقراطية عم يعجبوش العجب.
2: وكل ما تقوس الجرة بيهددوني بالورثة، من أحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا. وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم، وخاصة أمي عائلتها كارثة، بدها تجوزني لبنت الدندلوني، وأنا ما بحبها ما بطيقها، شكلها مثل الكوسية.
1: اسمع مني، خذ بنت الدندلوني وإلا بيكونوا دندلوني لي أنا.
2: أنا بدي ليالو بس، هي حب الأول والأخير.
1: لا الأخير بإذن الله.
2: شو موافق؟
1: ليال بتقرر، أنا أوبن مايندد.
2: عظيم.
1: وإهلك؟
2: خلينا كل خطوة بخطوة، المهم توافق ليالو.
1: بتوافق لأنا بتحبك، بس بكار كيف تفتح للموضوع.
2: أنا بأمرك، المهم حط لها خيط بصبعي، حط لها خيط بصبعي.
1: فإذا بدك تكون مثل الخيط بصبعي وتنفس حرفياً، إيش بدي أقول لك؟
2: أوكي.
1: أول ما تطل تستقبلها بطريقة استعراضية على كعب الدرج.
2: بدي أركع؟
1: إيه بدك تركع. إيش مفكر هيك؟ بدك تتجوز، بدك تركع.
2: بس أنا ما بركع.
1: غصب عنك بدك تركع. جايك ركعت كتير بكرة. بدك تجيب ولاد؟
2: بلا.
1: إيه بدك تركع.
2: حكي عم الدرج؟
1: بتقول لها حياتي، أنا عايزك بموضوع. هالطلاين هي بتقول لك شو فيه، بتقول لها عادي.
2: حلو.
1: بتقول لها حياتي، قديش بتحبيني؟
2: كتير.
1: لك تعكفي عني.
2: سوري.
1: لا تعكفي عني، باش تقطشني. بتقول لك كثير، بتقول لك ما زال بتحبيني هالقد وانا بحبك، ليش امرطش بكل بساطه؟
2: بقول بكل بساطه؟
1: لك لا، ليش امرطش بواقع للين؟ افش احلى من البساطه.
2: عم بعرق.
1: روق بعد جيك عرق كثير، بعدين انت رجال ولا لا؟
2: امبلا.
1: انا شايف امبلا. ما تخافش يا ابني، افيش بنت بالكون بتحبش الارتباط، خاصه بالشاب اللي بتحبه.
2: فاذا اول ما توصل بستقبلها على كعب الدرج بطريقه استعلانيه.
1: ركيع بدك تركع بعد.
2: بشو بنطلون؟
1: شلحه. شد حيلك يا شيشي.
2: بخدها بايدها.
1: يمين.
2: اليمين وبقول لها حياتي انا عايزك بموضوع.
1: اكتر اكتر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي انا عايزك بموضوع. بس اوعى تفقع. اخ اخ اخ اخ. لما ظهرت عجل سنت عط عط عط عط عط.
2: كيف؟
1: في فأسة هون على اليمين في اسها الله. يسلموا. صار لي زمان ما انزعت شايك، صار له مدي راسي نزول. انا بشبابي كنت انزح كل انزوحة. يلا كاف.
2: حياتي انا عايزك موضوع مهم اكتر ما بتتصوري. هيدي ارتجالية من عندي.
1: عن ترجل اجيجي. عن ترجل. حفاظ اللي عندك
2: عبد. هون تتخيل هي بتقلي شوفي.
1: مش بتقلي انت.
2: عادي.
1: وين رجوليجي؟
2: عادي.
1: شوفي حياتي، اعتبر انا ليال. شوفي حياتي.
2: حياتي؟ قديش بتحبيني؟
1: ايه. أنا البديل هلأ، أنا جاكي شين، بعدين جاي بروسلي.
2: طيب يلا من كافة من دون لامس. حياتي قديش بتحبيني؟
1: كتير. أنا المخرج، أنا بحقلي.
2: طيب بزيت بتحبيني هالقد وأنا بحبك كتير، ليه ما بنرطبي؟
1: شفت أفشاه يمنا.
2: بس خايفين.
1: من عايش.
2: خايفين لخبط بشي.
1: لا تخافش، أنا رح ضلح ولا يكون عن سينك بالأشارات.
2: كون ممنونة.
1: ترجع بتسأل قديش اليوم بالشهر وإيش بيعني لك التاريخ.
2: قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم لوكينز.
2: شو بيعني لك التاريخ؟
1: حدث في مثل هذا اليوم إنه التقينا.
2: مظبوط. من أول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي، وبعد لليوم دايب فيكي. وأنت شو؟
1: أنا كمان أول ما شفتك. أول ما شفتك. لعيت نفسي.
2: كيف
1: لك عن امزح؟
2: هي توصل.
1: لا تخاف، شد حيلك، رح اعمل حيلي عن قصة الزريعة.
2: كيف ما معك مرشة؟
1: مين قال لك؟
3: هاي عمو.
1: هاي ليلو.
3: شو عم تعمل هون؟
1: عن علمو ايش بده يحكي؟ مرة تاني مع ادم.
2: شو هلا؟
1: عشك ناطر.
2: حياتي انا عايزك بموضوع.
3: حياتي ليه وقفك؟
1: هو مفروض يكون راكع بس البنطلون.
2: شو بعمل؟
1: ركيع.
2: حياتي انا عايزك بموضوع وهلا.
3: شيش اللي عم تتهبلن هيك؟
1: لك اسلم هالتم يا عمي، شد حيلك يا شيشي.
2: حياتي خلصها بقى، ماشي معي عدي.
3: ليه عم بتعيط حياتي؟
2: العيال انا انا انا نسيت. شو هلا؟
3: شو هلا؟
2: مش انت؟ شو هلا؟
1: قديش اليوم بالشهر؟
2: ايه قديش اليوم بالشهر؟
3: ما بعرف دخلك يكون قد اليوم بالشهر.
1: اليوم 15.
3: ايه مزبوط.
2: ايه شو يعني؟
3: يعني بكره 16.
2: خلينا باليوم.
3: ايه
2: ايه
3: ايه.
1: اش بيعني لك التاريخ؟
2: شو ما فهمت شيء؟
3: انا اللي ما فهمت شيء.
1: لك اش بيعني لك التاريخ؟
2: شو بيعني لك التاريخ؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: عم اقول لك ماشي.
2: بعيد السؤال؟
3: لا سمعته.
2: تذكري منيح.
1: ايوه يا طشمي.
3: عيد سعاد بنت عمتها لتعطلانية.
2: قابل المية. بس في ذكرى تانية كمان. ذكرى حلوة كتير. ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟
3: أنا اللي بدي أسألك ذكرى شو؟
1: لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي.
2: بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل بتطير العقل. ب15 شو صار؟
3: وقت رحنا خيمنا بالجبل أنا وأصحابي كانت ب15 شهر. بتذكر
1: في شي أحلى صار بالتاريخ؟
2: في شي أحلى صار بالتاريخ؟
3: لا ما بصير أحلى من هالمخيم. من أحلى أيام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها.
1: كي كان معك وقتها بس مش بالمخيم.
3: كيف؟
1: مش يعني احكي على التليفون. ايه زو زو.
3: يا الله ما لنهار تذكروا منيح.
2: ايه وغيره؟
3: ما عدنا عملنا غيره. هيدا كان اخر مخيم.
1: هديك السنة مثل هلا اسهار.
2: نعم؟
3: عم قل لك هيدا كان اخر مخيم.
2: علي صوتك. قصدي صوتي.
1: هديك السنة مثل هلا اسهار.
2: ما فهمت شي. واحد واحد.
3: شو بك اليوم حياتي؟ ليه لبك هيك وعم تهرق؟
1: الا انك مريض جيتك نوبة.
2: مريض جيتني نوبة.
3: نوبة شو؟
2: نوبة شو؟
1: نوبة هبل.
2: نوبة شو؟
1: يا عمي بقاش بده. هديك السنة ب15 شهر أسار يا عمي.
3: آه
2: أيوة
3: مزبوط
2: 100%.
3: صار زلزال بالهند.
2: أيوة. أنت وين كنتي؟
1: أكيد مش بالهند.
3: ناسية
2: حياة تخلصها بقى بمثلها نهار تعرفنا على بعض.
1: إيه هاك من الأول حزق بشاتلي.
3: سوري حياتك تناسية.
2: بس أنا مش ناسي ولا بحياتي لحنسى هالنهار. وقت كنت بالسوبر ماركت عم بجيب اغراض وانا كنت عم بتطاول اجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب. جيتي انت بكل احساس وحنيه بديتي ايدك نزلت المجمع وقلتي لي
3: تفضل.
2: ميرسي زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟
3: ليال.
2: محسوبك جيجي. جيجي لعن جهودي.
3: تشرفنا.
2: وين في يشوفك ليال؟
3: ما فيك تشوفني الا هون بالسوبر ماركت.
2: ليه؟
3: بعدين بتعرف
2: انا بكره جاي لهون بدي اشتري مجمع حليب تاني وعن اخر رف في مجال تجي تطالي.
3: ليش لا؟
2: على خمسه منيح؟
1: بعد اذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت.
3: تاري هيدي هي هالمناسبة اللي بدك تقلي عنا وكل نفسه بتقلي بعدين بتعرفي.
2: شفتي هلا عرفتي اليوم عيد لقائنا هيدا نهار وشو خير علينا. مش هيك انا جاي اعرض عليكي. اعرض عليكي
3: شو بك حياتي؟
1: بده يعرض عليكي الزواج.
2: ايوه
3: بدك تتجوزني؟
2: يا ريت.
3: شيشي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟
2: اذا بتوافقي.
3: صراحة انا ما فيي موافق. اذا عمو نعمين بيوافق.
1: أنا بدي سعادتك ليو. بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس ماشي الحيل. عريس مش كل هالقد بس ايش بدنا نعمل؟
2: شو بحب يمزح؟
1: مش عن امزح.
3: مو أهلك رح يرضوا فيي.
2: خلص تركي أهلي علي المهم أنت توافقي.
3: أكيد.
2: يس يلا نروح نحتفل بالمطعم. يلا
3: عم نعمل مشي معنا.
1: لا عمي عندي شغل.
2: عن جد مشي معنا.
1: لا تنسيش كثير قلت. بعد في اهلك اذا اهلك ما يفوش على الموضوع بتتخربط كل القصه.
2: طيب قل لي شو بدي اقول
1: له. بدي اتجوز بنت اللي بحبها وبس.
2: طيب مش مشكله شو ما تقول له امي بتقتنع المهم امي تقتنع.
1: يلا صحيح.
3: باي عمو ما رح تور رجعه. باي
1: باي
2: باي.
4: كبريت البنوت

0: اليوم ما تتأخري دكار ليكي جبت روب جديد كتير حلو معصن أخضر بموت مع تشيكس على الصدر بياخد العقل من عند لمبيتو محروقي ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقا $1,000 ايه بس أنا شراته مين فكرنا عم يضحك علينا يا بدفع 2000 يا ما بخدها بس خليها بيناتنا جبتها من عند فلوريسوني وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي وصار بده يبيض وجهه معي والبديكية يا مدام والبتريدية يا مدام اتيسير بلا بلا بلا عكل حال انا عم تلفلك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المودو لاموت اباري ليه قولي ليه رايحة على لندن محتالي ايه اصلا انا رايحة على اسبانيا بعد باريس انت رايحة على ايطاليا كمان انا عم فكر اعمل تور بكل اوروبا شو رأيك ايه اجا جيجي بحكيكي بعدين اجا جيجي من التايكوندو يلا باي باي هاي جيجي
1: هاي مام
0: شو مام كيف كان التايكوندو
1: روعة اليوم احلى يوم
0: بس ما عم ببينوا فيك بعدك خسوعة
1: اليوم بطلت خسوعة اخذت قرار
0: كيف
1: مام
0: شو مام وشك مش عاجبني اسكيليا كلكو شوز كين فابا
1: لا ماما بس
0: شو
1: مام انا بحب
0: كومون
1: بحب مغروم
0: ابني بحب موديو مين اللي بتحبها هلا بدك تقلي مين اللي بتحبها
1: بنت مثل القمر كتير حلوة ولبقتلي
0: شعرها؟
1: شوي
0: شوي لي شوي
1: مام أنا بدي أتجوزها
0: بدك تتجوز طيب مني بنت مين؟
1: حلوة كتير
0: بنت مين؟
1: ومتعلمة كتير
0: بنت مين؟
1: وبتفهم كتير
0: بنت مين؟ هيدا أهم شي بنت عيلة
1: ايه بنت عيلة
0: مين أهلها؟
1: أهلها؟
0: ايه
1: أهلها ناس
0: بعرف ناس بس ناس عن ناس بتفرق أنا بعرفون
1: أهلها عطوكي عمرهم
0: كيف؟ يتيمة؟
1: ايه أهلها توفوا بحادث السيارة
0: بدك تتجوز وحدة يتيمة شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابني الوحيد بدك تتجوز وحدة يتيمة لا ما بيصير هيدي آخرتك يا سوسو
1: وإذا شو عايب عم قلك أهلها توفوا بحادث السيارة شو ذنبها هي؟
0: وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لصريا لبوطة البريج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم هيدي بنت مدللاتي هيدي بنت الدندلوني هيدي بنت العلقولو نووي بتلاقي أحسن بكتير بعدين شو بهالي يا بنت الدندلوني
1: ما بحبها ما بطيئة شكلها مثل الكوساية
0: ايه بس كوساية محشية مصاري
1: مام حبيبتي متعلمة وتسوى 100 وحدة من بنت الدندلوني
0: احترم حالك جيجي ما تحكي هيك عن العيال الكبيرة والعريقة
1: انا بحبها لليال ومصر اني اتجوزها
0: اسمها ليال واسمها ديمودي كمان ما بحبه هالاسم ما بطيئه وين بدي خبي راسي انا وين شو هالاسم هيدا
1: ليش انت شو اسمك مام
0: صحيح اسمي سعدة بس كلهم بعيتوا لي سوسو
1: ايه مثل العيط لليال سوسو اذا بدك
0: بلا شعبني يا ولد اصلا اسمي كان دارج بوقتها
1: مظبوط من 50 سنة كان دارج
0: 35 سنة وشهرين خلص جيجي نسى موضوع الجائزة من هالبنت روح شوف غيرها اذا ولا البنت حابب تتجوز
1: هيدي اللي بحبها وبتحبني كيف بدي روح شوف غيرها شو ما في قيمة للحب
0: اي حب ضليت حب واحد 7 سنين اجا بيك نسيني 7 سنين ب7 ملايين قصدي ب7 أشهر خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها بعدين وين تعرفت عليها ما تقلي بالتايكوندو رح تخليني امنعك تروح على هالنادي
1: لا لا دخيلك كل شو للنادي ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم
0: مين هيدا؟
1: اللي بدربنا تايكوندو ايا ايا ايا
0: جيجي خلص فوت غير تيبك وانسى الموضوع كيس كيس كيس ايا ايا
1: طيب مام انت ليه ما عندي هيك؟ ليه ما بتتعرف عليها قبل؟ على قريبها على عمها مثلا؟
0: عمالي شو بيشتغل؟
1: جنينات عمد النظر مالك كبير
0: عمها؟
1: ايه بالحقيقة هو من أغنياء البلد هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا أهلها
0: عن جد شحنون
1: ايه زلمة غير شكل دماغه ماشي الله رزقه ربيها أحسن تربية معه مصاري منيح
0: قد ايه معه مصاري؟
1: معه
0: مثلنا وأكتر
1: مثلنا وأكتر طول عمره عايش برا اجى على لبنان ليستقر ليفرح ببنت خيو
0: فريمون
1: لك ايه
0: وليه ما قلت لي من الاول يا ازعج
1: كنت مخلي لك اياها مفاجاه
0: شو وقت اتعرف عليه
1: بكره لما تروح وتطلبوا ايد عن الله راضي بتتعرف عليه
0: اوكي باقرب وقت ممكن
1: يعني موافقه
0: ولو بدي سؤال ما انا ناطره هاليوم ناطره لافرح بابني الوحيد
1: ثانكس مام
0: بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان رح تتجوز بنت خيو لا شو اسمه عمه
1: مسيو نعمان
0: واو شو اسمه اوريجينال
1: نعمان كامل المنصور
0: كامل اسم على مسمى
1: شو قولك بابا بيقتنع
0: خلاص شو بدك فيه بابا اتركه علي مش معقول شو هالنهار الحلو مبروك يا حبيبي الله يوفقك الله يهنيك الو منتهى بون نوفيل جيجي بدك تتجوز ايه بنت عيلة كبيرة تريبر فامي من بيت المنصور حذري مين بتكون بتكون بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور عرفتي جيجي طلعت بتعرفه
1: ما قلتلك معروف.
0: ايه شفت الشهد شو هالتوفيقة، بنت بتجنن مثل القمر، تعرفت عليها يقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني، نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف، بس حرام اهلا متوفيين بحادث ابد. طيارة الطيارة الخاصة تبعهم، شفتوا يا حرام، ما بيك كان عم بيسوقها، بيك كان طيار جمهم الله يرحمه، بدها تكون غمضة عينه. اسمع اسمع اسمع لولو،
2: ابعث لي 2 كونتينر شو بيكلفوا، انا حاضر.
0: سعيد خبرية حلوة.
2: كير
0: جيجي قرر يتجوز يقبرني.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله شو؟
2: يتجوز.
0: بدنا نروح نطلب ايدك.
2: اي متى؟
0: شو رايك؟ جوتي بروشا.
2: لا لا خليها للسبت، الخميس عندي اجتماع مهم.
0: نو سبت جو بيبا، عندي حفلة كتار.
2: طيب للاحد.
0: دكور سعيد جيجي بحب.
2: قديش؟
0: كيف؟
2: قديش بتسوى؟
0: كثير، عم ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سامع فيه.
2: إذا كان رجل أعمال مهم لازم يكون بعرف.
0: هي أهلا متوفيين، رح نطلبها من عمها.
2: مش مشكل، طالما معه نحن معه.
0: مش بس معه، زلمة مسقف وبيحكي لغات هو. بيحكي لغات؟ جيجي؟
1: نعم.
0: عمك بيحكي لغات؟
1: ايه هو اللي بيحكي، بيحكي كتير ايه لغات.
2: فازا مبروك، مبروك لك يا ابني.
1: Thanks dad.
2: ما نعرف الجاي بالزبط،
0: بكرة بنعرف منه شخصيا، واخيرا رح نفرح من جيجي.
2: الله يوفقه ووفقه.

0: بقى في وقت.
1: كيف بدي أعطيكم الفيلا؟ أعوذ بالله.
0: شو بتخسر؟ هيك هيك الأستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير.
1: ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها.
0: على ليلة بس، ليلة اللي بده يجوا أهلي يطلبوا فيها عيد ليال، العملية كلها ساعتين زمان، وكل شيء برجع مثل ما كان. بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم تفرق حبيبين عن بعضهم.
1: شو ذنبي أنا إذا حضرتك كذبت كذبة كبيرة على أهلك؟ بدك يعني كمان شاركك بكذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيب بغير هالمسلي.
0: السبت جايين أهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني.
1: استأجر، مال فوقك وتحتك. بس أنا ما بقدر أعطيك الفيلا ولولا دقيقة وسكر على الموضوع.
0: طيب إذا وقع منك شك بألف دولار مثلا؟ مثلا
1: ساعتها بفكر بالموضوع.
0: بألفين مثلا؟
1: ساعتها الفيلا مقدمة ليلة السبت بس بدون فرشة واكسسواراتها.
0: قد لازم يوقع منك تناخدها مع فرشة واكسسواراتها؟
1: بثلاثة.
0: موافق.
1: وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لأهلك ضيفون يعملوا واجباتهم معهم على الآخر.
0: يا عيني عليك، أهلي بحبوا الفخفخة وهيدي الشغلات بتسهل لنا الأمور أكثر.
1: بس هيك تشيك اللي وقع مني ما بيعود يكفي.
0: يا أخي رح يوقع غيره عبياض بس هيسرنا.
1: حصيب، رح كون أنا رئيس الخدم بهالليلة خدمة مني إلك، ورح بجيب ضيافات تقيلة تليق بمقام أهلك. بركي بتجيب قطوع شوكولا، أنا بحب الشوكولا.
0: كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي، لازم مامو دادي ينبهروا باللي عم يشوفوه، أنا عظمت لهم كثير بعمل وهمي، فلازم نهيئ الجو المناسب لقيمته.
1: بس أنت كيف اجت على راسك الفكرة؟
0: ما كنت عارف شو بدي أقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فلساني سبق تفكيري، واخترعت هالشخصية الوهمية، نعمان كامل المنصور، وبطلت أعرف أطلع من هالكذبة.
1: مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟
0: نعمان بيك. شنيناتي
1: كيف
0: ليال؟ ما قبلت غير انه يطلبوا ايدها منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور.
1: انا اعوذ بالله.
0: او منجيب ممثل معروف.
1: منه معروف؟
0: فاذا ما في غير عمو نعمان.
1: وابل حضرته؟
0: لا امتنح، تحت صار لسيعة ليال عم تقنع وما بده.
1: هو المشكلة نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي.
0: يسلم هالتم.
1: بس يا زلمة نعمان لا بيعرف لغات ولا بيفهم لياقات ولا بيعرف يتصرف حتى.
0: من علمه معنا اربع ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هالساعتين ليلة السبت، المهم يوافق.
1: انا علي تياب، راح شوف شو في عقياسه بدلي بخزينة الاستاذ. ورح نقي له بوت لميع خرجه
0: مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. عادي
1: أوكي، رح أتصل بالخدم لنحجزه للسبت عشية.
0: عظيم، شو حياتي؟
2: متنح ما بده، اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا.
0: لا كيف؟
2: بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحالنا كرمال أهلك يرضوا فيي، إذا ما بدهم إياني بلاها هالجايزة عمرها ما تكون.
0: لك لا كيف عمرها ما... لك يا حياتي، أنا لشو ألفت لهاللعبة؟ لا تتسهل الأمور مش لتتعقد. ليال، أنا عم بعمل مستحيل لكون حدي.
2: بعرف وأنا عم بعمل مستحيل لأنه مش عم يقبل.
0: قولي لي يا بتقبل كون نعمان بياكل المنصوع أو بنتحر؟
2: أنا
0: اللي بنتحر.
3: لعمرك لا ترجع.
0: عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجيزة.
3: عشان الجيزة اللي مبلش بكذبة قد راسك.
0: شو بعمل؟ ما طلع معي غير هيك.
3: لأنك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكم شو خضلتوا البحر.
0: يحرموني من الورثة.
3: بدك نقي يا حبيبي يا ليول يا الورثة.
0: ليش مش اثنين؟ انا عشو عم بحافظ على الورثة لتتمتع فيها ليول وولادنا بالمستقبل.
2: مزبوط.
3: عم طيبين وانت كمان.
0: وانت كمان بتقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض. بدك تضل تبهدل هيك. بعدين انا لازم اكون مرتاح ماديا فنكون كلنا مرتاحين، لان مش حلوه بالمستقبل ابني يطلب مني شيء ما اقدر اعمل له اياه.
3: ابنك؟
0: ايه نعمان الصغير.
3: نعمان الصغير؟
0: ايه
3: اصغر من هيك؟
0: مش رح لاقي حدا اعز منك سمي ابني على اسمي.
3: سي ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة، يوما ما بيفتحونا.
0: يا اخي بعد الجيزة انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حادث له هذا الشغل.
3: ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن.
2: تزعلني
3: كرمالك انت مش كرمال هالجبان هيدا. شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنت شبلت بتاتا.
2: ميرسي عمي.
0: يلا نقسم الشغل، حتستلمي اسم اللغات، حتعلمي عمي كم جمله فرنسي وانجليزي.
3: بعرف فرنساوي انا يا حبيبي، مش ربحين جميلتك. اسمع، بونجور كيفكم، بونسوار الله معكم، صفا بيان، ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون.
2: خليهم يعرفوا انه عمي مسقف.
0: مش بس مسقف، راس مال كبير، بزنس مان عالمي، عندك معامل خشب بكل اقطار العالم، بالمانيا بايطاليا باسبانيا
3: وبالسنغال.
0: لا مش ضروري
3: يا خياشك، حاطط من كيسك انت. اكبر معمل بالسنغال مكيفك. ها
0: لازم يكون عندك معامل ببلاد اوروبا.
3: بالسنغال او بطل بدي. ها
0: لا دخيلك.
2: اسمك تعمل كامل المصور، عمرك سنكوتويت، خلقان بشهر فيفريه.
0: لا خلقان جونفيه. جونفيه اكلس.
2: لا فيفريه.
0: جونفيه
2: فيفريه.
0: جونفيه
2: فيفريه.
3: بلشنا بالخلاق من هلا، انت بشونفيه وهي فيفريه. انا خلقان جونفريه منيح، ما فيش منه هالتاريخ هنا.
0: قديش عمرك؟
3: هيك سنكوتويت سنكوتويت سنكوتويت سنكوتويت. تعذبت كثير بحياتي لحتى جمعت هالثروة الكبيرة هيدي. ولكن كله كان هيدا على حساب حياتي العاطفية. ما تجوزت؟ نعم ما تجوزت نادراً حياتي لبنت حيي لا تفرغ الاهتمام فيها.
0: عظيم، هلأ بتعلمك كيف بدك تلعب دور الأرستقراطي. صار دوري علمك التمثيل.
3: يا حبيبي وقتك تمثل وين كنتوا كلكم؟
0: كنت تمثل عمو نعمان؟
3: أهم الأفلام أنا ممثل. سامع فيلم حصان طروادة؟
0: إيه؟
3: أنا كنت الحصان. وطروادة كانت بريشيت بارتو. على ما أذكر، على ما أذكر.
0: عجب؟
3: سامع فيلم ذهب مع الريح؟
0: إيه؟
3: أنا كنت الريح.
0: وذهب؟
3: ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عش بيك. سامع بفيلم التايتانيك؟
0: إيه؟
3: أنا كنت التايتا. وتاني دور ناسي مين كان أخده بيناتنا يعني.
2: عمون عمين بزفة تفنيس.
3: مكاية تفنيس، كنت صغيري ما كنتش واعي وقتها. ليش فيلم هوم ألون؟
0: ما تقول لي أنت كنت ألون؟
3: لا أنا كنت الهوم. ألون كان ألون دولون. على ما أذكر، على ما أذكر.
0: طيب
3: سامع فيلم من أجل حفنة من الدهرات؟
0: كنت تمثل فيه؟
3: لا كنت بتعهد الحفرية بس ما شوف. سامع فيلم أبي فوق الشجرات؟
0: إيه؟
3: أنا اللي كنت فوق الشجرات.
0: يعني أنت كنت أبي؟
3: لا بياك جاي السبت أشبيك أشي شي.
0: طيب خلونا سامع من أبي بس بقى ليال مثل ما اتفقنا هتعلمي عمي كم جملة فرنسي وإنجليزي ليستعملوا الوقت الحشرة.
3: دكور.
0: أول ما توصل للماما بتسلم عليها وبتبس لها إيدها ليا أتن
3: بس إيدها
0: بس
3: عشان لا يقى هيدي عشان نعمين بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمين جنيناتي إيه كان بوسك إلا
0: بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمساجدات.
3: كيف يعني؟
0: يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه.
3: بس انا معي السرور.
0: اختك تبعي.
3: على طول؟
0: لا بكره بجيب لك غيره.
3: بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرور؟
0: بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتفل من هون.
3: ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟
0: طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم.
3: اجيك يوم ادم.
0: وبركي أنا بحكي مع فرقة دونس وصالون شو قدمونا رأسة بهالليلة الحلوة كونك من مشجعين فيلم وثقافة. يلا ما بقى في وقت حشوف أدم شو عمل.
2: تعقد هون لبلش علمك كم كلمة أجنبية.
3: عمي أنت مقتنعة بالتمثيلية
2: 100%؟ لازم أتجوز شي هو حب الوحيد.
3: أمر الله أش بك تعلميني؟
2: لازم تحكي منيح فرنساوي على الأقل لتلطش كم كلمة.
3: هني بيحكوا كتير فرنساوي
2: أكتر ما بتتصور. خلينا نفرجيهم أنه نحن من مستواهم.
3: أنه إذا ما حكيناش فرنساوي من بطل من مستواهم.
2: أول ما يوصلوا بتستقبلهم بهالكلمة أهلا وسهلا.
3: أو لك بيفهموها هاي بالعربي الآن.
2: ترجع بتقلن سويا لبيانفني.
3: أش؟
2: سويا لبيانفني.
3: سوي سوي علي روقي هجيلي إيه حتى شو؟
2: سويا لي.
3: سويا لي.
2: بيانفني بيانفنو. برافو.
3: برافو بعرفوا هاي برافو.
2: طيب إما جاتمان.
3: أش بها أمي؟
2: لا إما جاتمان.
3: أشو هيدا اسم دواء؟
2: هيدا يعني حالا.
3: بتعرف تقولي حالا لك ما هي أنا حالا ضروري تقولي إما جاتمان.
2: شو يعني طبعا؟
3: بيان صيدا.
2: بيان سور.
3: بيان صيدا وصير بالمنطقة هوليك.
2: طيب ديفينيسيون.
3: ديفينيسيون اش معناتها ديفينيسيون؟
2: هيدا معناتها معناتها
3: هيدا معناتها
2: التعريف عن
3: عمي. ليش عم ترشفي؟
2: عمو نعمان لازم تنتبه منيح. سبت اهم ليله بحياتها هيدي ليله عمري.
3: لا تعطلش هم يا عمري.
2: ولازم نبين انه نحن عائله عريقه.
3: واش الديفينيسيون تبع العائله العريقه؟
2: نعم.
3: اش معناتها عائله عريقه؟
2: يعني عائله مرتبه.
3: يعني نحن عائله عريقه ولا نحن مش مرتبين؟
2: بلا.
3: ولاش حولتونا العائله وهميه ام نعرف شو اصلا وفصلا؟ يمكن ما تكونش عريقه قدنا. انا بعرف نعمان جنينات منيح ومتاكد من نزاهته بس اش بياكد لي انه نعمان بايك المنصور زلمه ادمي.
2: نحن يلي بدنا نخترعه نخترع ماضي وحاضر ومستقبله. زلمه راس مالي بيفهم ومثقف
3: وبيقرا شيكسبير ومورني وكوربي
2: كورني
3: والجبران ونعيمي ولا عايبها وبالعربي الان
0: العنالك بدلي عقياسها
1: وبطلميه عليق بمقامك.
3: الله يديمكم.
0: يلا نحولك لنعمان بايك المنصور.

0: ما بدي اوصيكم، الجماعة مهمين كتير، ممنوع الغلط. بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية، من بعد ما يصاروا بعشرين دقيقة بنقدم العصير، من بعد العصير بعشر دقيقة بنقدم الميزة، صمول، كافيار، كوردونوار إلى آخره. من بعد الميزة بخمستاشر دقيقة تجي فرقة راسو بتقدم رقصة لضيوفنا، من بعد الرقصة بنقدم الجاتو. عشو كلنا بدي يضلوا عيونكم عشرة عشرة، مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة، كأنه بكرة عشية.
1: عمو نعمان صار حادث، شو مسيو آدم كل شي تمام؟
0: بالمبدأ كل شي تمام.
1: شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟
0: أكيد. شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟
2: طل البيك.
0: برافو.
1: دخلك عودة مش فرقتي؟
3: نعم استاذ.
1: الحمد لله على السلامة شباب.
3: الله يسلمك استاذ.
1: شو عم تعملوا هون؟
3: أنا بتاع كله استاذ.
1: شو حياتي؟
4: ظبطت الأكل وحطيته بالبراد ونظفت البيت فصرق معلمح.
0: وين كان هالنشاط من زمان؟
1: مع إنه خلص أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس.
4: أنا بكرة عروس، اليوم بعدني خادمة.
1: طيب يلا حاضرين للبروفا؟
0: حاضرين.
1: عمو نعمان.
5: إيه.
1: عمو نعمان.
5: عم بكل السنتور.
1: يلا خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة. عمو نعمان.
5: هي عم بكل السنتور.
1: كلنا ناطرينك.
6: اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة عندي

0: شو عم بيصير؟ سانتريتي مشيتنا عم نتمرن، كيف تفوت هيك من الصبروبة؟
1: مين حضرتكم؟
0: حضرتك وين؟
1: شو عم بيصير يا ادم؟ من وين الولد؟
0: واحد مثلك ولد، احترم حالك.
2: بس بقى هيدا الاستاذ سالم صاحب البيت.
3: الحمد لله على السلامة يا استاذ، شو هالمفاجأة الحلوة؟
1: انت شو هالمفاجأة؟ شو عاملين بالبيت؟
0: ليو

0: زي الطابق
1: الحمد لله الخواجه سالم طلع عن جد خواجه تركنا الفيلا باللي فيها وراح ينام باوتيل لكن مرقنا الليله على خير
2: عن جد كتر خيره
1: خواجه سالم انسان ادمي وبيعرف كيف يتصرف على الناس
2: مش مثل غيره
3: مبسوط انت وياها انا اللي اكلت البهدله كان لازم خبره كل شيء من الاول كان مفروض تحطه بالصوره وياخذوا مفاته على كل شيء
1: كل شيء كل شيء
3: كل شيء
1: حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك
3: يعني مش كل شيء الاشياء اللي بتعنيه بس لك اخ منك انت وياها واعطوني مشكله طويله عريضه اول مره بحياتي الاستاذ بيصرخ بوجهي
2: لا تعرف القيمه
3: قال لي عيب الشوم عليك يا ادم عم تستغيبني وتعمل اللي بدك اياه من وراي هل قليل خبرني فرجي
1: انت عشو عتلان هم فهم الحكايه انا معنا تركنا الفيلا وفل انت عشو متوتر هالقد كله لانه قال لك فرجيك
3: مش بس قال لي فرجيك قال لي حسابك بعدين
1: يعني
3: ممكن يخصم لي من عيشة او يشحطني من الشغل شفت شو يعني
1: فاز الله هذا حسابك بعدين بس معي
3: كيف يعني
1: يعني اللي بيخصم لك اياهم انا بدفع لك اياهم دوبل وبحال شحطك من الشغل انا بدبر لك وظيفه عندي بالشركه شفت شو يعني
3: اذا هيك انا مش بس رئيس خدمك انا خدمك انا جدي بجنودك انا راهن اشاره باصبعك شو بتطلب مني جاهز
1: بدي تقطع الليل على خير بعد حوالي 5 دقائق بيوصلوا اهلي انا بدي الاقيهم لحد النوفيس باول الشارع ام ليش سوا لهون بدي تقطع التمثيليه على اخر ما يرى وكل ما فرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط كل ما بتوقع غراض
3: ولك على راسي وعيني
1: فازن شو برنامج الليلة؟
2: خلص حياتي صرنا عيدين 20 مرة اليوم حفظني
1: بدي اطمن بالي
2: وصرت مطمن بالك 20 مرة
1: سو ادم شو برنامج الليلة للمرة ال 21؟
3: أول ما يوصلوا أهلك بنستقبلهم أنا والخدم بالكثير من اللياقة والبروتوكول بتكون ليال ناطرتهم بالصالون
2: بستقبلهم بكل احترام ومحبة وبدعيهم للجلوس
3: بدون حديث بين ليال وأهلك لمدة لا تتعدى الخمس دقايق نحن بهالوقت بنكون عم نضيف عصير
1: عصير عظيم
2: طبيعي أهلك رح يسألوا عن عمي ساعتها بعيط لدغري
3: من هون بينزل دعمين بيك المنصور بأسلوب استعراضي مستقبلا أهلك بترحيب حال
1: حسب النص لحفظني
2: ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث تبييض الشرف إلنا الشرف إلنا
1: ألخ
3: هالوقت بنضيف كافيار سمو ريدي
1: ألخ
2: بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل أكتر العالم
1: حسب النص لحفظني
3: كون أنا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سلولار نعمين بيك
2: بخلص عمي أشغله على التليفون
1: حسب النص لحفظني
3: بنكون نزلنا موسيقى كلاسيكية نعمة عم ترافق الحديث
2: بيرجع بيحكي بياك يلي لازم يحكي
1: حسب النص لحفظني حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي
2: وهون طبيعي يا عمي رح يوافق
1: اكيد رح يوافق لا شو عملنا كل هاللعبه لما يوافق
3: تلقائيا رح تعمل فرحه فبوقف انا بخبرتي البروتوكوليه بعلن عن تقديم وصلة راس لفرقه كالاباري للدوس دو سالون وبفتح الباب بكل كوب الناطر وراه
2: الكوب بيقدم الراسه ومن بعد حياتي بقول كلمتي اللي حسب قوله مؤثره جدا
1: حسب النص اللي حفظته لحالي
3: من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عده اصناف على راسه الجاتو هالشوكولا
2: نرجع منحدد تاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم امك
1: حسب النص اللي حفظتنا اياه كلنا
3: ومنرافقهم من بعد على السياره مودعين على امل اللقاء فيهم يوم العرس
1: يوم العرس
2: يوم العرس
1: يا رب
2: يا رب
3: يا رب
1: مرق لنا هالليله على خير
2: مرق لنا هاللعبه على سلامه
3: ويمرق لنا جيش شي بيحرز
1: اعطينا قد دنيتنا
2: اعطينا على قد ما بنستاهل
3: اعطينا على قد ما بتاخد ايده
1: امين شو حياتي اعطيت السر للعمي
2: وندمت
1: ليه
2: ناسي تليفونك باصحاب بولاد الضيعه واصدقاء الطفوله
1: دخيلي خليني انتبه على الاباري هي ام 600 6000 6 6 6 6 6 16 يعني ما في منا هون في منا بس بامريكا حق 1500 دولار انتبه عليها
2: انت ضروري تعطي اباري هالقد غاليه
1: يلا زيت البرستيج برستيج
2: فهمت عليك
1: هيدي الماما ايه ماما
2: شو في
1: عم بتغنشني باعلى صوتها نفس العديه يسلمني هالامور يسلمني هالشطور يسلمني هالزغطور صرت عد الترين وبعدها بتقلي زغطور
2: طب احكيها
1: بعد ما خلصت العديه بعد في 5 ثواني معيرهم خلصت ايه ماما لك شو زايد علي عم بيان يسلم هالعريس ايه ماما وين صرتوا حد النفديس يلا جاي لعندكم ماما باي
2: يا رب دخلك تق نفسي
1: وانا عم صفري
3: لك يلا روح جيب بالك شو ناطر
1: خليني صفري بعد
3: لك يلا احسن ما تاخر
1: طيب حياتي انتبه على حالك وعلى عمك رجع سمعي له كل شيء لازم يقوله
2: شي شي
1: صلي لي صلي لي
3: والله يا ليال توفقتي بهالعريس لقطة ورقة يا نصيب امك دعيت لك بليلة القدر
2: وامك كمان رح تزبط لعبتنا يا ترى
3: ليه ما بدها تزبط كله مدروس رح يتنفذ على البكلي خلص ليكي علي
2: انا عتلاني هم عمي نعماني لخبط بشي
3: ما تعتلي همه لعمك شاق الارض وطالع منها بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي
2: شو كان بدك هالكذبة يا شيشي
4: اجنو اجبو اوف كورس بيان سور immediately
2: شو عم تعمل
4: عم اتمرن مش هيك بيحكوا بيمشوا الكلاس
2: عم حفظت كل الكلمات الكلمات والحوارات اللي درستك يهم مضبوط.
4: يا عمي حشقت لاني هم اشي اخر كلمة.
2: اجنو.
4: اجنو يعني اركعوا، اجبو يعني وقفوا. يا ايو. روح جيب لي كبات مواي.
3: ما تكون صدقت حالك صرت بايك.
4: غصب عنك انا بايك.
3: ايه تعال هون، اذا ما انت بتحكين هيك بتشرك لسانك. سامع يا جنيناتي؟
4: شفتي يا غيال شو عليك الجوكيتا؟ هلا كيف بدي استقبل اهل العريس بجعلك؟
3: هي بدهم وصلوا، هيدا الزبون اللي قال لي عنده شيشي.
2: مسي ادم وصلوا لحد تحت على البوابه.
3: شباب تفضلوا على السريع. حاضرين؟
2: حاضرين. عمون عمان ما بدي اوصيك بليز انتبه قد ما فيك.
4: اشي اخر كلمه؟
2: تبو.
4: جنو جنو جنو جنو.
2: مسي ادم كل شيء تمام؟
3: كل شيء تمام ما تخافي.
2: يا ربي.
3: ولك لح شو بك انا بفتح؟
2: سوري عود انا افتح.
3: انت صاحبت البيت هلا. اهلا خويجه جيجي، اهلا وسهلا.
1: تفضلوا تفضلوا ما بدك.
0: بونسوار.
3: اهلا.
5: مساء الخير.
3: اهلا وسهلا فيكم بفيلا نعمان كامل بيك المنصور. شباب
6: اهلا شرفتونا، اهلا نورتونا.
0: لا شي ببشر بالخير. مين حضرتك؟
3: انا ادم رئيس الخدم.
0: ليك شعلاته شو اورجانيزي.
1: مام ليال
0: هيدي هي العروس. بونسوار يا عروس. بونسوار.
2: بونسوار تاتا.
0: عيطيني سوسو، ما انا مش اكبر منك بكتير. تعي لبوسك يا نوسك. مهضومه وسامبا. برمي لاشوف. برمي برمي بعد بعد بعد يستا.
1: مام شو عم تعملي؟
0: عم شوف اذا فيها شي غلط مالهيئه.
1: يلا تفضل مام.
0: تفضلي.
2: يا عيب شو ليش معذبين؟
0: هيدي بوكيه بلاكيدور مع فوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساتلوني.
5: شو هالجمال هيدي يا عروس؟ فعلا ذوقك حلو يا ابني.
0: عبيو
5: كيفك يا عروس؟
2: الحمد لله عمو ماشي الحال.
5: تجولي كمان؟ ابهنيك على ما يبنو موفق يا ابني.
0: شو اوريجينال الفيلا تبعكم. برافو. مين الديكوراتور اللي مصممها؟
1: مش ظاهر.
0: مين؟
1: عمو لليال هو اللي صمم كل شيء.
0: شو شاطر وينه؟ كثير حابه اتعرف عليه.
2: يا حفوق جي جي تفضل اقعد العيط له.
5: خليه على راحته، ساعد اللي بيحب ينزل ينزل. رح منصير اهل بلا هالكلفيات.
1: 100% رح منصير اهل. داد
0: هيدا الفرش من وين؟
1: من استراليا.
0: واو من استراليا.
1: اي نعم. عم لليال هو اللي شحنه من هونيك.
0: هيدا السجاد عجبي؟
1: اي نعم.
0: فولكر اسجلت؟
1: اي نعم.
0: اللوحه زيتيه؟
1: اي نعم.
0: هيدا خشب مجنو؟
1: اي نعم.
0: هيدا عصير ليمون؟
1: اي نعم.
5: انا اسمح لي دون خواجه كثير طيبين.
1: عن جد بابا طيبين. هول عم لليال شحنهم معهم من افريقيا.
2: ايه معصورين على الايد.
0: على الايد. كيف على الايد يمكن؟ ما في حدا بيصر على الايد. هلا ايام مكانات.
1: مكانات وطنيه. ما عم لليال عنده معمل عصير ببيروت.
0: فريمون.
2: حشتيتي من جبتها.
1: قلت لك ممكن يصير في مستجدات.
0: استاذ الخدم عندكم ممتاز.
3: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
0: برافو. انا بحب النظافه والبيت بيلمع على ما.
2: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
0: كيف؟
1: هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم الشغل مزبوط.
2: ادم.
3: نعم ستنا.
2: ليش بتبلغ عمي انه وصلوا ضيوفنا؟
3: حاضر ستنا.
0: لذيذ هالادم.
1: اوه كثير.
0: شو بريزونت عام سعيد بدي مثله.
3: منين بدي اجيب لك مثله؟
0: ما بعرف. وصيلي على واحد مثله، شعراته اورجانيزي مثل شخصيته، بدي مثله.
5: بكره بنشوف.
2: انا كنت كثير حابه اتعرف عليكم. خبرنا عنكم شيشي، على لطفكم، عن كرمكم، عن محبتكم، يعني عن جد معه حق ويمكن مقصر شوي كمان.
0: والله شاطره بمواضيع الانشاء.
1: اوه كثير.
0: شو عم تدرسي؟
2: ترجمه.
0: شو يعني؟
2: خدك شو؟
0: ايه قولي هيك من الاول. وماشي الحال؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: ايه انت بتتخرجي؟
2: السنة الجاية.
0: شو يعني؟
2: لاني بخشين.
0: ايه قولي هيك من الاول. والله بتتخرجي السنة الجاية؟
1: كتير شاطرة وذكية.
0: خبريني شوي عن اهلك.
5: سوسو مش وقته.
0: سعيد سكوت. ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟
1: بيك كل
2: مهندس.
1: مدني.
0: شو يعني؟
1: سيفين.
0: قولي هيك من الاول.
2: هو الماما كانت فمه فيي.
0: شو يعني؟
2: ست بيه.
0: ايه قولي هيك من الاول.
1: ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها. هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه.
5: معه حق الصبي.
0: سعيد سكوت. اوكي شي
3: ضيوفنا الاعزاء من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور.
4: لحظة عم بكل السنتور.
3: ضيوفنا الاعزاء نعمان كامل بيك المنصور.
4: هي مش عم يتبكل السنتور.
3: حاضرين شباب؟
6: حاضرين.
3: تفضل يا بيك.
4: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويلت يا فنو. يا اهلا وسهلا صويرة يا فنوس.
5: لا لا لا
4: ام سوري على التأخير.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لفية بدو صراحة مطلوب مني بوسك بإيدك فقط لغاير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح أتركه بلا ما أعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا إلا ما يركع أدبو أجنو إلا ما يركع أجنو يوقف أدبو يركع أجنو. بوسوار مسيه بوسوار سوية لبيه فنو، حضرتك والدو الجيجي؟
2: اي نعم
1: أكيد.
2: شو بحب يمزح.
1: تفضلوا أسيفوا أسيفوا أسيفوا أسيفوا بركوا فوزات أجنو أدبو أدبو أدبو أدبو أدبو. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا هلا، يا أهلا وسهلا يا هلا، يا أهلا وسهلا يا هلا، يا أهلا وسهلا يا هلا، يا أهلا وسهلا يا هلا. كيف هجيجي منيحة هيك المشية؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعة اللي جايبين لنا إياها تانكو.
3: نعمل بيت هيدي بوكيه بلاكي دولما بوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيسطلوني.
1: وهي بنحط لك ماء ولا بترمى بعل هيدي؟ أشيلتي
3: مهضوم.
1: أنا المهضوم ولا أنت المهضومة ولا كسوية لبيا فنو. بدك نرحب فيها ولا لا؟
2: نعم بيك، بشرفنا أن نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم.
1: نحن كمان بشرفنا نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط وأشيخ وحدي
3: كريم
1: وكريم.
2: كما أنه بيسعدنا يصير في لسير قرابي مع عائلة ممتازة مدفانية أصيلة عريقة مثالية.
1: نحن كمان بشرفنا قرابي مع عائلة ممتازة أصيلة عريقة وأشيخ وحدي
3: مثالية.
2: كما أنه بشرفنا نتلاقى بالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسد المتناهي.
1: نحن كمان بشرفنا نتلاقى أشيخ وحدي
3: المتناهي.
2: نعمان بيك باختصار بشرفنا لقاء.
1: الشرف لنا.
2: نتشرف فيكم.
1: فيكم الشرف.
2: تشريفنا من
1: تشريف. نتشرف تشريفكم. شرفونا نشرفكم.
2: شرفناكم شرفونا.
1: وعلى البوابة لقونا.
2: شرف.
1: ايه خلص بكفة فرشي.
3: فرشك كتير حلو نعمان بيك من وين؟
2: من أستراليا.
1: اش عارفك؟
2: انت قتلي.
1: هاي الكبيرة شحنا معي من أستراليا، أما صغيري فكمان شحنا معي من أستراليا.
3: كلفوك كتير؟
1: لا شي 77,000 دولار فاصل 66 سنس بس ماشي.
3: مش كتير. وانت راسي؟
1: هودي جلت سنجيب.
3: فريمون؟
1: شحنتن معي من زامبابوي.
3: والسجيب؟
1: هودي جلت الديناصور. شحنتن معي من العصر الحجري. كنت بيه؟ كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هونيك.
3: مش معقول.
1: وتخوتي فوق جلد بالزق. بتحبي نطلع نجربون؟ ولا كسوية لبيا فدو
3: مهضوم. وهلا وحا زيتية؟
1: هلا وحا مش بس زيتية، هيدي كذا لون. هاي شحنة معي من إيطاليا، هديني إياها رسام العالم الكبير ليوناردو دي بيكاسو.
3: دافنشي.
1: دا إيش؟
3: دافنشي.
1: دا إيش؟
3: دافنشي.
1: ما فهمتشي.
3: دافنشي.
1: دافنشي ليوناردو دافنشي. قلت له يا نادو إيه كنت غنجو نادو. كنت كتير صوصيصو أنا وياه.
3: صوفاصو.
1: صوفاصو كنت كتير صوفاصو أنا وياه. كنت صوصيصو مع واحد غيره. معه هو كنت صوفاصو. قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة اللي مقدمي يا نوني ام هديني اياها.
3: واو شو حلو.
2: بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
1: اه
2: ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
1: ليوناردو توفى. توفى نادو. ولا شو بيحكيش؟ كيف بتوفى هيك بلا ما يقول لي انا عتبان علاقي متى توفى؟
2: من زمان كثير ما خلقت يمكن انت.
1: آه؟
2: هو قصده حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو.
1: ايه صرت اعرف اقعد مع ليوناردو الجد جاب والد اسمه روبرتو، روبرتو خلف والد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو، روبرتو جاب والد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو، روبرتو خلف والد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو، روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفه هديتني هاللوحه.
3: وشو اسم اللوحه؟
1: اه
3: شو اسم اللوحه؟
1: اه
3: لوحة شو اسمها؟
1: اسم اللوحة عندما يهطل المطر.

0: أكون أنا في قربك جنب الشيمينيه نشوي كستنة ونأكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيا في الدهون.
1: هيدا اسمه؟
0: هيك قال لي نادو.
2: تفضلي. أوه شكراً.
1: شو هيدا كودوف؟
2: كودوف على وجهه كافيار.
1: ميرسي.
2: أنا اسمح لي.
0: أفيش اسمح لي هاونك مش نكمش حطه بجابتك يا شايح. خد معك على البيت هودي شغل ديتنا.
1: كمان.
0: ضيافتن كروكو أنا كروكي.
2: كيف؟
0: هيدي إكنة بلجيكية شحنت معي من هونيك.
2: بس يا بيك يمكن خلصوا ما بقى فيه.
0: لا تتبخلش يا آدم في بالبراد في الجيب.
2: لك منين بدنا نجيب اختراعاتك ما عنا منها.
0: روح جيب شقفة خبز مروغ عليها شوية زبدة وتعضيفن إياها أشعرفن أشيل كروكو أنا كروكي. وصغر الشقف كل ما صغرتن كل ما أكلس يلا فز. سويلي بيا فدو مدام.
2: كيف أشغالك يا مان بي؟
0: أوه أنا أشغالي عظيمي، أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا. أنا عندي معامل أخشاب بكل أكتر العالم، بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال، أكبر معمل بالسنغال مكيفك. وهلا على فكرة افتح فرع بكوريا الشمالية.
2: اسم الله عليك.
0: شفت هالخشب كله هيدا؟
2: أكيد من معاملك.
0: لا من المشرة من تحت. وانت كيف اشخالك؟
2: انا بالتجارة العامة، تعب وشغلة بال بس الحمد لله في مردود.
0: لا للمردود في مردود، لاش الواحد يحكي.
2: تفضلي
0: دويلي كروكو على كروكيت اشوف.
1: شو طيبة طعمتها كلاسي.
0: ايه زبدة وخبز. ايه صحتين يلا صحتين.
1: سعيد لازم نبقى نجيب لنا ونضيف ضيوفنا. وانت منا نعمل بيت
0: قد ما بدك في منا بفران سلاطين السبعة والكلوب كراب جيب لك منا سويلي فيها فدو. عني دق السرور يبدو عني دق السرور.
1: جيجي
2: ما هيدا هو مام. ايه مثل هو زيته
0: عني تقولي من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل. اكسوزمي اكسوزمي هلا برجع لكم اكسوزمي. الو يس يس يس يس يس يس نو نو نو نو. خلص خي اعمل له تشيك ب 700,000 دولار فاصل 66 سنت وبلا سمت هالبنن. عندي ناس بحلوة تفزونيش. اعطيني رودولفو. رودولفو مدير المبيعات عندي من اصل الماني رح احكي بالالماني.
1: شو مسقف؟
0: ايه رودولفو عزب جهو عزب جها عزب جور عزب جبخ عزب جبخ عزب جبخ عزب جهو عزب جها عزب جهي عزب اعطيني روبرتو. روبرتو مدير المعامل عندي من اصل طلياني. ايه روبرتو بير فافوري نو كابيتو بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتو زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني. اوكي عيوني سويلي بيافنوني. اعطيني سام. سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي.
2: انا بفهم منيح سويدي. انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان.
0: منيح منيح يعني
2: منيح منيح
0: منيح منيح مسلك سام كتير زكاة وين تعلم عربي. ايه سام اش في ما فيه. خلص خي مستعد اخسر المصريات ولا بزعبر بالخشب. الخشب لازم يكون نوغمو
1: مغنو
0: نوغمو. حلو عني بقى يلعن ابو الشغل.
2: سلوليني مثله وزيته.
1: مش معقول اخر همه المصاري. انا بحب هيك.
0: ولك انا اللي بحب هيك. سويلي بيا فدو.
2: نعمان بيك من هنيك على زهتك كما وانه من هنيك بهالعروس ربيتك خير تربية.
0: يا عمي هيدي حبيبة قلبي هيدي هيدي هلكت بتربيتها. يا ما ويا ما بطقت الشمس بجنيني عن صلي يا ولعبها وعودها الحنان الفقدته. روق لأعصابك انت كل شي ماشي تمام بس اكبر معمل بالسنكال مكيفك.
2: مبين عليك جو الخير وحنون.
0: اوه انا كتير حنون. انا شاحن معي 3 كونتينيرات حنان من هنا لولو. مش هيك يا مدام؟
1: وحضرته
0: حضرته حضرتو شيحنوا معي من أفريقيا. شفتوا هونيك والد بنا سعيدين عن يفحش اتبنيتو وجبتوا معي الهون وضلت غزي بالماوز تصار قد الترين مثل ما انك شايف.
1: بس كتير زنبا.
0: ايه كتير زنبا زنبا عجنبا.
2: نعم بيك خدنا بحلمك.
0: اشقلت فيان اسي فيان اسي فيان اسي اشقلت.
2: عم قول يا بيك انت عراسنا.
0: محسوم من معيشك 200,066 سنة. افتح ايدك افتح ايدك. روح اركع بالزاوية روح اركع بالزاوية عن قلك
2: يا بيك
0: اركع.
1: شو قاسي
2: تجيجي عمو العمير حرام عليك.
0: ما حدا يدخل احسن ما يركع حده. اركع بالزاوية عن قلك.
2: معقول يكسر له كنتو للبيك.
0: اركع
2: اركع ما تنسى في شقة بياض مع وظيفة محترمة. روح
0: اركع يا ادم ادبوه

0: že je dachka kanahán. Hat i dak warasak. Es diti, es diti, hat i dak warasak. Hatton! Ul bardoga mun amen baik, akil shi amiltu maak. Ula!
1: بردوها عمو نعمين بيك عكل شي عملته معك
0: يعطيك العافية ساعة البدي بتقوم
2: مش معقول شو قاسي مع موظفينك بتخوف
0: يا مدام أفيك اشتفل تلم لا بدك تضلك ماسك زمام الأمور لأن عندك ناس أفيش إلا بالبهدلة
1: هيدا كله لأنه قال لك خدنا بحلمك
0: عم تعيد أنت كمان أمرك يا حدو I'm sorry يا خواجة I'm sorry عن أمزح I'm sorry
1: أنت عم تمزح بس أنا أويت بعملها
2: سعيد سكوت
3: عمو نعمان برايك مش لازم بقى يقوم ادم زد عليه
0: خليه يقول بقلبه 150 مره بعتذر منك عمو نعمان بايك اكل شيء عملته معك بقوم
3: قولا 150 يا خيي بيتين بس هي صرنا ماما كيف الايد عمو نعمان
2: فظيع في كل المواصفات حنون قاسي كريم رسيل شخصيه متواضع بهنيك يا ماما بعم العروستك
3: وكيف الايد العروس
2: منيحه
1: بتجنن العروس بتجنن
2: سعيد سكوت
0: انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها
2: طب هالقد
0: امي ديت مو
2: كيف بالعكس
0: بالعكس لما عرفت بتتجوز جيت امي ديت مو على البلد لحتى احضر عرسها قولي اوف هالقد
2: اوف هالقد
0: اوف كورس هلا زبطت او لو بيتري يبدو انه لو بيتري اشا سرر مفاوض
3: لا سلوليري سلوليري كان مثله
2: مش معقول اخر همه المصاري كثير حلو هيك
1: خلصتن يا بيك
0: قلتن كلهم
1: 150 مره
0: كذاب قلتوا 149 انا كنت عن عدن والاخر وحده على اللي جاب الكل اولى
1: اولى بعتذر منك عمو نعمان بيك على كل شيء عملته معك
0: جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا
0: بتقولها مثلي جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا مقبوله بسلك ايدك كمان
0: لا بس لايد الليل انا اخر هم بوسه
3: بوسه
2: بوسه
0: ارتحت عمي
2: ايه بس ما كان لازم تكون مثله
0: معلش روح جيب الكطو
1: شباب
0: مش الشباب انت بدك تجيب الكطو وممنوع تاكل منه ولا لقمه بعرفك بترتخي قدام الشوكولا تعا تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك قلت ميرسي عمو نعمان بايك شي
1: لا
0: وكيف تفل هيك
1: ميرسي عمو نعمان بايك
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك قلت بالاذن شي
1: لا
0: وكيف تفل هيك
1: بالاذن
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك قلت لك اذنك معك شي
1: لا
0: وكيف تفل هيك
1: طيب اللي اذنك معك
0: ساعة البدي بدي اقولها انا البايك هون مش تحت امرك بتقلي بالاذن بقول لك اذنك معك ساعتها بتفل قول بالاذن
1: بالاذن
0: ما قلتش بعد ساعة البدي بدي اقولها إذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلا برجع لكم ما قلتش بعد إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي يا حبيبي تذكر مرة كنت حرارتي 40 نزلتني بالقوة تشحل جنايني إذنك معك
2: مش معقول شو عندك خبرة حلوة بمعاملة الخدم
0: خبرة جيبة منه يا مدام
2: كيف؟
0: قصة طويلة اش بدك بشر
3: بالإذن ما مدام ونعمان فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا
0: ببطل بدي ها
3: لا تخيل
0: هون هونيك هونيك
1: فضلوا كتو
0: فضلوا على الكتو
2: واو على الشوكولا
0: انت ممنوع تاكل منه ولا لامي انت مقاصص
3: حرام عمو شقفل وحدي بس
0: كرمالك انت عريس روح كلها هونيك بالزاوية
2: فضلوا على الكتو
0: قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش انا معود صلي على طول قبل ما اكل اذا ممكن تشاركوني الصلاة
1: اكل بد
0: نوقف اذا بتريدوا اشنو نشكرك يا رب هالكتو لأن في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عنا ناكل كتو نشكرك يا رب نشكرك لأنه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شافة كتو ونحن الكتو بين إيدينا مثل الكشك نشكرك يا رب وممنوع عندك إنه كل إنسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو هالشوكولادة يبع وجهه مع اللوز وجوز الهند إيه بليع برئك أنت بليع خلصت نشكرك يا رب
4: نشكرك يا رب
0: نشكرك لأبو
3: قبل ما يبصبع بدنا ناكل
0: كل
3: سطي نفسي
2: قل له لبيك
3: اي بابا اي بابا برأيك مش لازم بقى نطلب ايد العروس
1: اي طبعا
3: تفضل
2: نعمل بيك نعمل بيك سعيد بده يقول لك شي سعيد احكي
1: كيف جرى ما سكتيني
2: سعيد احكي
1: نعمل بيك بحياة
0: سعيد على اسم مين من غشر
1: اسم مرحوم جدي
0: معك خبر ان ثلاث ارباع الاسم سعيد ما سعد بحياتهم
1: معك حق اسالني الي
2: سعيد سكوت
1: جعنا
0: في كثير ناس مش نبقت لاسميه عندك هالمصره هونيك اسمه ادم وما خصش بجنس بني ادم بعرف وحدة اسمها جميلة ولا أبشع من هيك، بعرف وحدة اسمه كريم ولا أبخل من هيك، بعرف وحدة اسمه وحيد عنده خمس إخوة، بعرف وحدة اسمها صباح طوع الظهر، بعرف وحدة اسمها زهرة قد الصندينة، بعرف وحدة اسمه عويد ما خصش بالموسيقى، بعرف وحدة اسمه عماد وهو رقيب أول، بعرف اسمه فايز بضل خسران، بعرف اسمه طارق بضل مطروق، بعرف اسمه جاد بضل يمزح، بعرف اسمه باسم بضل كاشش، بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركب، بعرف اسمه شاكر ميرسي ما بيقولش، بعرف وحدة اسمه نخلة وهو طولي. بعرف وحدة اسمها عفيفة مش مخلية حدا من شره.
3: عمو العميل خلي بابا يحكي بقى.
0: احكي.
1: نعمان بايك بالحقيقة بشرفنا أن نطلب إيد بنت خيك المصون لابننا الحبيب، كما وأنه بيسعدنا يصير في صلة قرابة بين عيلتين مثل عيلتنا وعيلتكن، فبتمنى أن نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال. شو يا بي؟
2: شو؟
0: شو؟
1: شو؟
0: بدك تتركيني يا ريال؟
2: مين قال هيك؟ رح تضل معنا عطول.
0: بس في واحد غيري بدو يعطي الهمك. أنا معود أعطي الهمك. همين بدي يعطي البكرة. بعرف إنه بحبك بس مش عدي. مع مين بدي أمزح وإلعب وإضحك إبكي؟ مين بكرة بدي غني؟ الله تنام ليه الله تحب النوم الله تجيها العوافي كل يوم بيوم التشتشي والتشتشي والخوخ تحت الميشمشي كل ما هب الهوى بقطفنا ليلو مش مشي يا ضياع العيني والعنابي
3: رح تشتلق أمي رح يفضحنا بي
2: شو
0: مبروكة بنتي
2: أشط قلبي
0: أشط قلبي كلك أنا بسلقيس ويالي بيا فيديو
2: مبروك جيجي
1: مبروك يا ابني مبروك يا عروس
2: مرسي
1: الله يوفقك
2: ويوفقنا جميعا
3: مبروك حياتك بالإذن ما مداد المحضر كلمة خصيصا بدي أقولها بهالمناسبة
1: يقبرني صار شاب
2: سعيد الصوت يقبرني صار شاب
3: 3 كيلو تفاح 4 كيلو ليموق سرعة لسة الغراض إيه أنا كتير مبسوط اليوم إنه رح أشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها. بحبك أنا كتير يا حبيبي القلب حبيتك يا حبيبي دوا من الهوى أنا لحبيبي حبيبي إلي حبيتك نسيت النوم يا حبيبي حب حيرني حبيبي عيني اللي نسيني حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي شو هاي؟
0: من أي ديسكوتيك جايبها الرسالة؟
3: مش مفهوم الخط
2: ليش مش أنت كتبه؟
3: لا ديسكو شاهين
0: إيه عود عود
4: هلا من بعد هالكلمة المؤثرة جدا وبوسط وبعز وبقمة هذه الفرحة اسمحوا لي وباسم البيك قدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالون
5: وينو هالمرد مين؟ نعمان السفتة جنانات تبعكم انا وعدوا انه بدي دقص وجاي قصة بالوقت فكروا انه مرق لي هيك انفشل بيرعبكم
6: اسكت يا تامر
5: ما بدي اسكت وينو هالمرد؟
2: سكيسة
5: شو قلت يا حلوان؟
2: يشو في الجير؟
5: واحد مثلك في الجير
2: سعيد احكي
5: ترم حالك استاذ
6: يا تامر فل هلا بعدين بنحكي
5: هلا بدي صفح حسابي معه وينو البيك؟
6: وينو الجنينات الزفت تبعكم؟ المنكة اللي ما بيبعت كلابه يعمل عملتهم إلا عنده بجنينة وقدام الباب قصاص الجازون وقت رياحة إما راح أرتاحها بالمعبر مو
5: عن مين عم تحكي؟
6: عن جنينات نعمان الزفت
2: جنينات
3: اقعد هلا فهمكم ولك تعال انت مش فاهمين شو صار نعمان جناناتي ما غيره صار بيك
6: كيف
3: لك ايه عمل صفقه كبيره عن فرد عومي هو قريبا بده يترشح للانتخابات صار عنده نفوذ وسلطه ومال
6: شو هالحكي كل هودا بجمعه
3: لك ايه بجمعه شو بدي يعني 24 ساعه كل شيء بصير شيء
6: معقول
3: لك ايه استعدني يا ادم
6: مثل ما عم بقول لك اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك
7: بيك صارت ايده واصله
6: عم تحكي جد
3: لك ايه
6: والاستاذ وينه
7: ما اشترى الفيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده
3: برافو ادم يا ايش رح توقع اشياء
6: شو عم بصير يا جيجي
3: بصراحه دادا بصراحه مام نعمان بيك جايب جنينات على اسمه بحبه فوظفوا عنده جنينات والظاهر انه عم بيعملوا مشاكل
6: بس وينه البيك
0: عم بكل السنتور
3: شو يا تامر
6: هلا اذا عجبت صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا.
3: يا عيني علي نعمان بيك الامان عليك.
0: مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط.
6: بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صار بيك. انا كثير مواخذ نفسي نحن قرطوش بردك. نحن زلمك يا بيك.
0: تنكو تنكو فيري ماتش صراحة. هيدا لسان حال كل الناس.
6: وإذا كلابك حبين يعملوا عملتهم يتفضلوا عجنينتي جنينتي إلهم وأنا بساعدهم إذا بدك. بس ترد علينا يا بيك.
0: دوري مروق علي بكرة على المكتب.
6: أيها الزعر يا بيك.
0: شاعت البنك يا خي. بس مروق رح أعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون.
3: تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنيناتي سابقا.
6: كتر خيرك يا بيك. وبالنسبة لقص الكازون أنا رح أصير قصه كل يوم بعد الظهر. خيي بعد ما ضيع وقت منهم قصه شو عندي؟
0: يعطيك ألف عافية وسلم لي على الوالد.
6: الله يديمك يا بيك ويخليك فوق راسنا يا بيك ويكتر من أمثالك يا بيك. ليك شو هي الصفقة اللي عاملها؟ بركي أنا كمان صير بيك.
7: روح فل هلا بعدين بنحكي.
6: ايه عفوقة فيها الطريق ورا البيت. يا ريت بتزفتنا اياها ومنكون ممنونينك يا بيك.
0: رح نزفتها قريبا. بس كنت جنيناتي كان يعيط لنعمان الزفت. بس صرت بيك طلب مني زفت بكشف تفكير الزفت.
6: ممنونك يا بيك بخاطركم.
2: مش معقول يا بيك شو انك كريم النفس.
0: انا كريم النفس والجسد وسويل بيير فدو.
3: بس ادم صاروا حاضرين برا؟
7: حاضرين.
3: يلا
7: اسمحوا لي وبس البيك قدم لكم هلا وعن جد فرقة كالافاري لتوصلوا السلام.

0: بيك على الرقصة الجميلة.
1: يا عم كلفونا 1500 دولار ودقيقة ونص ورات بيعرفوا يرقصوا. هيدا رقص هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقص المزبوط. يا ايديم ده الشباب.
0: اي شباب؟
1: فرقة الكب النايل الرقص الشعبي.
0: كيف؟
1: ولاد ضايع تحبيت عملكن اياها زور بريست. الفلتلون جايين يحتفلوا معنا.
0: لا
1: فضلوا شباب. لك يا هلا يا هلا.

0: لك آه آه يا شباب آه فضلوا على الكوكتيل.
1: شو هيدا في الجيل طش وغبرة ولبيت؟ شو هيدول؟
0: هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا إجرهم بالأرض وبيقولوا كلمتهم على السطح مش مثل غيرهم.
2: طيب يلا شو رأيكم لحد التاريخ العرس؟
3: ايه طبعا برأيي تضفوا هلا والعرس بعد شهرين.
1: منيح؟ شو شهرين؟ بدل نحن نحضي
3: شهرين بيكفوا.
1: ساعد اسكوت، 3 أشهر.
2: اوكي ب15 شهر منيح؟
1: ليه؟
2: بعدين تعرفي.
1: بس مفروض نحدد كل شيء من هلا.
2: انت امروا انا قصدي عمو نعمان بنفذ.
1: بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل عندهم اهم شيء فيه.
0: دكور بحسيسيا بحسيسيا.
1: وبدي اعزم 1500 شخص.
0: عشيم زهرة.
1: وبدي تلفزيون سي سي سي صور كلتي
0: لا هي تنظاهرة.
1: وبدي مجلة بناليتي تصور فوتو. وبدي أعمل كروت كتير أوريجينال بلاكي دور عطورفهم.
0: بدنا نجيب زفة نرقص دبكي هي ويا.
1: لا الزفة بدها تكون إسبانيول فلامينكو. قولي
0: مش حصل قولي بالزفة، الزفة خلقت عنا، زفة يعني دبكي هي ويا.
1: لا الزفة بدها تكون فلامينكو. قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
1: هي
0: هي
2: هي مجيب اثنين أصلاً دارج اثنين هي قولي.
1: وشو بكلفني الباقة؟ أنا حاضرة، خلوني كترولنا البايات.
0: أش معناتها باق؟
2: خطوة.
0: أصلا فرقة الكب الناي لرأس الشعبي عملي أوفر مع كل 3 بايات بيطلع لك بهبلاش. يعني مع كل هودي بيطلع لك هايدي.
1: وبدي أحكي غازي الأرشيتكت اللي عمرنا الفيلا.
2: لشو؟
1: لا يحفرنا بالأرض يعمل أساسات لجاتو. بدي أعمل جاتو 65 طابق معروف.
0: لكي خلي يعمل لك مواقف تحت الأرض فرد مرة.
1: مش عم بمزح. وبدي اعمل شعري على صالون مدلوق خليها منتهى دفقه شينيو 3.5 متر. وبدي احدد لي ست المعازيم. اكيد
2: مام المعازيم حيكون عزوي
0: وانا بدي اعزم عزوي.
2: اكيد عمو العمو
3: وانا كمان.
1: ساعد سكوت.
0: الله معكم يا شباب، يعطيكم الف عافيه. يسلموا يسلموا هالراس الحلوه. الله معكم سويا البيافدو. يعني اهلا وسهلا مش مصبي هيدي. الله معك رزق سلم على المختار.
2: الشباب أخذوا معهم الأكل والصواني.
0: أنا وعدهم هيك.
1: جي جي أيدني لازم نعزم. بيت الدندلوني، بيت العنجهوتي، بيت العلقولو، بيت المسحلوتي، بيت الجاجرولو. نسينا شي بيت؟
0: بيت الياك.
1: نعم؟
0: بيت الياك أكبر عائلة عنا بالضايع هايد بيت الياك.
1: والوزير والسفير والأنصول والمحافظ ونواب المنطقة ورؤساء البلدية. بعد شي كتير لازم نعزمون بس هودي بريوريتي.
0: أين جي جي هلق دوري. بيت النعيم بيت نعوم وبيت نعيم بيت نعيم بيت نعيم بيت نعوم بيت نعوم والضايع وجواره. وفي جنيناتي زميل صديقي في جنانتي صديق اسمه فؤاد بدي اعزمه. عرفتي عمو؟ عمو فؤاد اللي كان واقف معنا بايام الفقر اللي كان جيب لي كنزات على العيد. عرفتي؟
1: معلوم عرفته. بدك تعزم جنيناتي؟
0: ايه نعم مدام، هيدا صديق العمر واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن مفروض اعزمه.
1: انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي؟
0: ليش اشبو جنيناتي يا مدام؟
1: شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني؟ جنيناتي انا صوصو العنجهوتي يقعد قبالي بعرس ابني. اه جنيناتي
0: وعقيلته.
1: نعم بك اسمح لي ما كنت عرفت هالقد شعبي.
0: ايش قصدك يا مدام؟
1: يعني هيدا مش النيفو تبعنا، هيدا مستوى واطي.
0: هيكو
2: سادة
1: ساعد اسكوت، نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا.
0: ليش اشبو جنيناتي يا عيني؟ منوش انسان.
1: انسان عن انسان بيفرق. جنيناتي بعد نوعي.
0: زيح من عندك انت، لك زيح من عندك انت. وزا جنيناتي يعني وزا جنيناتي. ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟
2: عمو نعمل ماما
1: عمو بليز استلم حالك بيك.
2: مش وقتها بيك
0: وقتها ونص حشتلبت بالناس عيني. هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن مني كمان.
1: سعيد انا عم بالهيك
0: بدك اكثر من هيك. عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي واذا جنيناتي يعني
1: وبيرجع بعيدة يعني مش النيفو تبعنا يعني في الجار يعني غشيم
0: مش
1: يعني.
0: احسن مني كمدام. انت عارفه حالك مين عن جوزي ابنك عيني؟
1: عمو لا كرمالك
0: كرمالك يا عمي لانه هي انت حماتك ابن عشمره. انت عن جوزي ابنك عيني البنت خيو النعمان جنيناتي.
1: لا كيف
2: شو عم بسمع؟
0: نعم انا جنيناتي وعملت حالي بايك تارضيكم ويلعن الساعه.
2: عم يمزح هو
0: مش عم يمزح. انا الي الشرف كون جنيناتي ولا بحياتي رح اعرفكم بايك. انا زلمي فقير ربات بنت خي بعرق جبيني. عجبكم عجبكم مش عجبكم الباب يفوت جمل.
1: انا عم بنشهد
2: عمو نعمان اللي عملت هيك.
0: حل عني انت
2: مظبوط العك يا جي جي جبني
1: مظبوط. يعني هيدي كلها كانت لعبة علينا؟
0: بتقولي عن فؤاد غشيم سخسختي بس شفت العز وصدقت انه انا بايك لانك مخبية بقشرة بصلي لانك سخيفة مثل المجتمع الجاي منه.
1: صحيح جي جي لوين جايبيني؟ خدوني من
0: هون. مع الف سلامة
1: عمو. لا بليز لا
0: ما تبكيش يا عمي لا تزعليش. بس قديش بدها تطول الكذبة؟ يوما ما بده يفضحونا. خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين لان بعدين بيعوش في مجال التصليح.
2: بس هالفيلا لمين؟
0: انتوا هنا الهممكم هالفيلا لمين؟
4: هيدي للاستاذ سالم عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه.
1: خادمة.
4: أخدم.
1: سعيد جيجيب شو؟
2: روحوا وحدكم، أنا باقي هون.
1: كيف؟
2: إيه؟ ما بدي منكم شيء، لا المرتي الكبيرة ولا العيلة العريقة ولا مجتمعكم المزيف. بدي ليال حبيبتي، بدي كف العمر أنا وياها. إذا بدكم تروحوا نسوق إنه عندكم الإبن.
1: جيجيب شو عم تحكي؟
2: خلص بابا خلص، اللي عندي أنتوا الله معكم.
5: روح يا نمر. ولك يا عمر دين البطن المحملكش.
1: سعيد مشي.
3: ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية، ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا.
1: سعيد مشي. سعيد مشي.
3: انت تدعي يا ابني.
2: ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك، شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير، عشت بالصريخ بالعقيد، ما عشت ولا لحظة حنان. ما بدي عيد نفس الغلطة، بدي أعيش مع شخص بحبه وبحبني لو بآخر هالدنيا.
1: سعيد مشي.
3: ما بدي، روحي وحدك. أنا ما عندي بيلي عم بيقولوا، مش مستعد أخسره.
1: سعيد اسكت.
3: صار لك 30 سنة بتقولي لي سعيد اسكت، سعيد اسكت، خلص بقى مش رح اسكت. انت وحده نبدي حياة معك ما بتنطاق، عايش من الفوفاش ومن الكذب. انا اللي عم بتعب وجيب المصاري، وانت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس. ولك حاجه بقى اطفع الكيل منك. 30 سنه انا ساكت مش عم بفتح تمي، 30 سنه وانت بتسكتيني. حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني اياه. خلص بقى صار لازم احكي، مش مفروض ضل ساكت. شو بدك؟ بدك تغري ابنك مثل ما غرقتيني؟ ايه لا، جرمانوس متجوز ليال.
1: جيجي
3: ايش تعيطي له؟ جيجي اسمه جرمانوس عصب مرحوم بيي، عملنا اكبر مشكلة سميناه جرمانوس.
5: اشا جرمانوس، اشا روحي. ايه هاك بدي اياك نمر.
6: ايه انا جرمانوس، اسمي جرمانوس، وبليز بابا حدا يعيط لي جيجي
7: الا ليلو.
1: شو يعني صرت وحدي؟
3: انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت، هو نقيها نيالو. انا جبروني فيك، كنت بعدني فقير عم فتش على عروس وصاي، دلوني عليك رح جبتك من سواري بحي الاناية. نسيتي حي الاناية يا سعدة؟ نسيتي الاوضة يلي جبتك منها يا سعدة؟ كنتوا نايمين 10 سكعب فيها.
1: سعيد واقف خلص بضايع.
3: الله رزقنا بعدين عوش هالصبي وصار معنا، ضروري تكون ردة فعلنا هيك.
2: بعده تاريخ العرس مثل ما هو، بعد 3 اشهر 15 شهر، حبيت تجي اهلا وسهلا، ما حبيت انت حرة.
6: جرمانوس.
1: انا موافقة 10، يضل عم اقدم الناس تعمل كامل المنظور.
5: ايه انا مش موافق.
1: ولو طريها شوي.
6: اذا هو وافق انا مش موافق.
5: دخلك اسهامك فجأة انت. نوبة رجولية.
1: أمر لله. جيجي.
2: جرمانوس.
1: جرمانوس. مبروك حبيبي، الله يوفقك. مبروك ليالي.
3: هلا عن جد مبروك يا ابني.
1: مبروك حياتي.
2: مبروك يا عمري.
5: لو طلعت رجال من الأول وقلت لهم الحقيقة كنت وفرت علينا مسرحية. بس مش حلوة انت هيك هبي أنا بايخة. لازم يصير شي بعده له.
8: مرحبا.
5: ما قلتلكنش مين مجعس؟
8: عرفت انه اليوم في فرحة، بنتي عم تتجوز، حملت حالي وجيت.
1: بابا شو شبك هلا؟
8: اخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس. بس ما خبرت حدا، حبيت اعملكن اياها مفاجأة. واجي على ليلة الفرحة اشتقتلك يا بي.
1: مين هيدا؟
3: مين هيدا؟
2: مين هيدا؟
5: مين هيدا؟ هيدا خيي مجعس بي الله ياه. كيفك خي؟
1: يعني مش يتيمة؟ يعني مش يتيمة عند بي خي؟ عند بي؟
2: ليال شو عم بسمع؟
1: جيجي كنا مخبيين عنك هالسر، بي كان محكوم مؤبد كما شو على المطار عم بهرب، كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفية.
2: شو هالحكي وليه ما خبرتيني؟
1: كنت خايفة تبطل تحبني وتهرب مني. أنا وعمي خبينا هالسر عنك على أساس بي محكوم مؤبد وما رح يطلع بقى بحياته.
8: وهينا اجينا عفو.
2: بيك مهرمشي؟
1: ايه
8: غلطة وصارت عريس والمسامح كريم.
2: بس كذبتوا علي
5: يا ابني. ابي يفتخرش الواحد يخبرك هيك خبرية لتوخذنا. عجبك مجعس هلا؟
8: دخلكون سعيد عن جهودي ولا انا غلطان؟
3: اي نعم.
8: ولا سعيد شو عم تعمل هون؟
3: انا بي العريس.
8: وانا بي العروس، ما عرفتش يا سعيد؟
3: مجعس؟
8: ايوه مجعس. مجعس اللي عملت الضربية انت وياه. انا كمشت وصرت بالحبس وانت صرت باللوج. يا بي هالدناس صغيري. عيش من شافك يا سعيد، واخيرا حظينا فيك.
7: ما تعطى الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة.
8: ايه ولك انا بأمرك اذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا احسن من حدا.
5: طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة، نيناتنا من عائلة عريقة، ولك سويلة يا فدو. هلأ خلصت المسرحية.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكبة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio كوكبا.
1: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio كوكبا.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio كوكبا.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio كوكبا.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: ليجاوب.
1: الو بيت الاستاذ سالم؟ نعم الاستاذ سالم. نعم مش موجود. نعم عنده محاضره بلندن مضطر يغيب جمعه زمان. اي نعم. مين معي؟ اهلين، معك سكرتير الخاص ومدبر منزل ورئيس الخدمة ومدير أعماله الأرضية وقريبا موعود ببوست جديد. نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس أنا ما بحب.